بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا

الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته

اتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب

ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم.

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أعضاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.

0: أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم. فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشهيد، وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الصحيحة التي

عدد بها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. فالشهيد اسم من أسماء الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق سماه الله في كتابه الكريم شهيداً. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً؟ والذي يقدم أثمن ما يملك سمي شهيداً، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما حدثنا عن بذل المال والنفس قدم المال على النفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. في معظم الآيات التي تحدثت عن البذل جاء بذل المال مقدماً على بذل النفس لأنه أسهل. وفي آية واحدة قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هون تقديم أهمية، ما دام في قضية بيع قطعي نبدأ بالأهم فالمهم. أيها الإخوة، معنى شهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل، شهد يشهد شاهد. الشهيد صيغة مبالغة اسم الفاعل، معنى شهد يعني حضر، شهد هذا الحفل فلان يعني حضره فلان، شهد هذه الصفقة فلان أي حضرها فلان، شهد هذه الوليمة فلان أي حضرها فلان. فالشهيد هو الذي يشهد أي يحضر. نعم. والذي يحضر يعلم، والذي يعلم يعلم. فهناك معان ثلاثة تستفاد من كلمة شهيد: حضر وعلم وأعلم. فالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى شهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، وهو معكم أينما كنتم. أينما كنتم، إن كنتم في أطباق الجو، أو تحت أمواج الماء، أو في الصحراء، أو في اليابسة، في المدن، في السفر، أينما كنت الله معك. العلماء قالوا هذه معية عامة، معية عامة، يعني الله جل جلاله مع المخلوقات بعلمه. قال: وهناك معية خاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. وهو معكم أينما كنتم معية عامة، إن الله مع المتقين معية خاصة. معية الله الخاصة أي معهم مؤيداً وناصراً وحافظاً وموفقاً. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك أحد، أقرب الناس إليك يتنكر لك. معكم مؤيداً، معكم ناصراً، معكم موفقاً، معكم حافظاً. فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. عبدي، في الحديث القدسي: أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يسأل عبداً آخر: أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ قال: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. قال: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فالله عز وجل مع المؤمن حافظ.

ومؤيدا وناصرا وموفقا، وما توفيقي إلا بالله، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيد ونصر وحفظ ووفق. هذه المعية الخاصة، إلا أن المعية الخاصة مشروطة، وقال الله إني معكم لئن في ثمن، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا معنى شهيد يعني معك. يا ربي يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال كيف ذلك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ هو معك، إن ذكرته هو معك، وكن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. الشهيد مع كل مخلوق، مع كل مخلوق بعلمه، ومع المؤمن بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره، شهيد. قالا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فرعون، قتل الإنسان عنده كقتل ذبابة. فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا معكم، إنني معكما أسمع وأرى. وكل مؤمن شعر أن الله معه يشعر بقوة لا حدود لها. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هي معية الله عز وجل، هي الإيمان. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. إذن الشهيد هو معك، معك علماً إذا كنت مخلوقاً عادياً، ومعك حافظاً وناصراً وموفقاً ومؤيداً إن كنت مؤمناً أو صابراً أو متقياً. من لوازم الشهيد أنه يعلم، ومن لوازم الشهيد أنه يعلم. حضر، علم، يعلم، هو حاضر مع كل مخلوق في كل زمان ومكان، وهو عالم به. قال بعض العلماء الشهيد الأمين بشهادته، الأمين في شهادته، يعني شهادة دقيقة جدا. أيام الإنسان قد يحضر لك يا أخي والله ما شعرت شو ساوي، أنا محكم كنت لكن لا أبو علي. يعني إذا الله عز وجل شهيد لا تخفى عليه خافية، ولا حركة ولا سكنة ولا خاطر ولا صراع أبداً، نفوس العباد مكشوفة له هكذا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أقرب إليه من حبل الوريد. فالمعنى الفرعي الآن الشهيد الأمين في شهادته، يعني لا يغيب عن علمه شيء، البالغ الغاية في علمه بالأمور الظاهرة. طيب الآن شهيد حاضر، شهيد يعلم، الآن شهيد يعلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. هنا السؤال، إنسان من جنس البشر يشهد لك بلسانه، يقول لك أنا كنت في المكان الفلاني وفعلا حدث ما حدث، يشهد لك بلسانه، ولكن الله جل جلاله كيف يشهد لك؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال عرفت الله من نقض العزائم. الإنسان الغافل الشارد المشرك يأخذ بكل الأسباب ويعتمد عليها ويظن أن الأمور تجري على ما يريد، ثم يفاجأ أن الله أبطل كل مسعاه. عرفت الله من نقض العزائم.

ترون في كل مكان وزمان أن الله يشهد لخلقه أنه لا إله إلا هو؟ يعني بالتعبير المألوف مع الله ما في زكي. النجاح بالتوفيق لا بالذكاء. نجاح الإنسان بتوفيق الله، وتوفيق الله باستقامته على أمره، فالله يشهد. يعني مثلا نجيب أمثلة، أب توفي ترك 5 أولاد، أكبر الأولاد أخذ كل الثروة، كيف يشهد الله أنه لا إله إلا هو؟ يوفق المظلومين ويمحق الظالم. أما بحسب قوانين الأرض الذي أخذ كل المال ينبغي أن ينمو هذا المال عنده، والذي حرم منه ينبغي أن يعيش فقيرا بائسا. يشهد الله للناس أن الأمر بيده، أنت أخذت المال كله، أتلف الله المال وأتلف صاحبه، والذي حرم منه وليس له إلا الله وفقه الله. وكم من أخ استولى على كل الثروة عمل عند إخوته في المستقبل أجيرا وعلى هذا فقس. يشهد الله لخلقه أنه لا إله إلا هو، الأمر بيده. فبتلاقي الأقوياء الله جل جلاله يدمرهم أحيانا، والضعفاء ينصرهم. الأغنياء إن أدوا زكاة مالهم يبارك لهم في مالهم، إن لم يؤدوا يمحق مالهم. الإنسان أحيانا لا يملك من الدنيا شيئا لكن يملك استقامته، فالله عز وجل يكرمه، يعلي مكانه، يرزقه، ينصره، يؤيده. إلما ربنا بينصر إنسان ضعيف وفقير، نصر الله لهذا الضعيف الفقير شهادة من الله لخلقه أن الأمر بيده، ليس بالمال ولا بالسلطان ولا بالذكاء ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن بطاعة الله عز وجل. أريد أن أعطيكم معنى دقيق في بالحياة. قواعد مادية، هذه القواعد المادية تخرق. يعني مثلا على الآلة الحاسبة القرض الربوي أرباح، ما في 100,000 ضرب 18%، 118 دفعتهم 100 أبطل 118، حسابات آلة حاسبة. بس الله قال يمحق الله الربا، قال ويربي الصدقات. أقرضت 100,000 بحسب تضخم النقدي ردت لك أقل ب 18%، ردت لك 78,000 أو 88,000. لكن ربنا عز وجل بألطافه الخفية يحفظ المال وينمي المال ويحفظ صاحب المال، يحفظ له أهله وأولاده وصحته، يؤيده، ينصره، يوفقه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط. معناها أن الله شهيد، يعني يشهد، يحضر، حاضر، وعالم، والآن يعلمنا أن الأمر بيده، لا بذكائكم ولا بأموالكم ولا بأحسابكم ولا بأنسابكم ولا بتجمعاتكم ولا بكل ما تملكون، الأمر بيد الله. الله مع المحسن، مع الطائع، مع المستقيم، ينصره ويؤيده، شهيد لأنه يشهد لنا. يعني أقرب الأمثلة التاريخية النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه قومه إلى المدينة. يعني قريش أقوى قبيلة في الجزيرة، أقوى قبيلة. شيء آخر، قريش فيها أموال، فيها أبطال، فيها عتاد، فيها فرسان، فيها عدد، والنبي ضعيف مستضعف. لم يستطع إنقاذ عمار بن ياسر من التعذيب، يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما في دخل. لما هاجر هدر دمه، لمن كانت العاقبة؟

ما معنى الله شهيد؟ يعني قريش بخيلها وصولتها وقوتها وفرسانها ومؤامراتها وشدة بأس رجالها دمرها الله عز وجل ونصر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء يتكرر.

يعرف الله ويخافه، يتحرى الحلال، يرجو رضا الله، يخاف سخطه، لا يعصيه، يغض بصره، يضبط لسانه، يضبط سمعه وبصره. طيب فقير، لكن بتلاقي شاب آخر قوة ومنعة ومال وأهل ودعم. الله عز وجل ينصر المستقيم ويدمر المنحرف. ما معنى ذلك؟ أن الله يشهد. ألم يقل الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شيء دقيق جدا كلام ربنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قانون والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا، وزوال الكون أهون على الله من أن يتبدى لكم أن هذا الإنسان القوي الكافر المنحرف الذي يخطط لمستقبل رائع تحقيق ما خطط له يتناقض مع وجود الله. لذلك يتفاجأ الإنسان، يعني قلاع عمرت 70 عاما تهاوت كبيت العنكبوت، أليس هذا من فعل الله عز وجل؟ ليريكم آياته. الله شهيد، يشهد لنا أنه لا إله إلا هو. العوام يستخدمون هذه الكلمة، يقول لك مرة ما في إلا الله، يقول لك الله كبير، غميء الكلمات. ما في إلا الله، لا إله إلا الله، هو المعطي هو المانع هو القابض هو الباسط هو المعز هو المذل هو الرازق هو الحافظ، ما في إلا الله. يقول لك الله كبير، يكون إنسان قوي قوي جدا. يؤتى من مأمنه، يعني إن بطش ربك لشديد. الشهيد هو الحاضر الذي لا يغيب عنه شيء في ملكه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والله مرة قال لي أحدهم كلمة أعجبتني، قال لي: الحمد لله على وجود الله. أيام الإنسان لئيم، لأنه بيتجاهل إمكاناتك، بيتجاهل عطاءاتك، بيتجاهل ميزاتك، بيعتم عليك، بس الله شهيد. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله، انتهى الأمر. إذا كنت تعلم أن الله يعلم ما في مشكلة إطلاق، يكفيك أن الله يعلم. أيام الإنسان بكل عمل عظيم لكن لا يظهر، يعتم عليه بشكل مقصود، أي الله شهيد. قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. فإذا كان الله شهيدا ما في مشكلة، الحمد لله على أنه يشهد كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني لو فرضنا موظف، المدير العام يلي بيده ترفيعه ورفع رواتبه ودعمه وتقليبه بمناصب عليا، يعلم إمكانات هذا الموظف ويعلم عطاءاته ويعلم دقته، وإذا في أزمة ما بيعرف، لا يعرف، خير إن شاء الله. إن أجمل كلمة قال سيدنا عمر الله يرضى عنه، لما جاء رسول من معركة نهاوند، قال له: حدثني ماذا حدث؟ قال له: والله مات خلق كثير. قال له: من هم؟ ذكر له بعض الأسماء. قال له: من أيضا؟ قال له: إنك لا تعرفه، يعني ماتوا ما بتعرفه. فبكى عمر وقال: ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا يعني؟ ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. أنت عملت عمل طيب، الناس ما قدروا، لا يقدروا، خير إن شاء الله. أولم يكفك أن الله على كل شيء شهيد؟ ما بيكفي؟ أولم

يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، انتهى الأمر. فعلامة المخلص لا يبحث عن تقدير الناس ولا عن أي ولا عن انتزاع إعجابهم، لا، يرى أن الله يعلم، انتهى الأمر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال الآن هو شهيد حاضر ويعلم. قال إذا كان العلم مطلقا فهو العليم، شهيد يعني عليم، علم مطلق. أما إذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، أما إذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. الله يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن. يشهد ما ظهر وخبير بما بطن ويعلم ما ظهر وما بطن. العلم مطلقا شهيد، العلم مطلقا عليم، العلم بظواهر الأشياء شهيد، ببواطنها خبير. بعض العلماء يقول الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. أنت أحياناً تلتقي مع مدير عام لمؤسسة يعرف الأمور الكبيرة، أما دقائق ما يجري ما بيعرف، ما عندي علم. لكن مقام الألوهية يقتضي أن يعلم كل التفاصيل، يعني أدق خواطر الإنسان يعلمها الله، أدق خواطره. أيام الإنسان يعلن عن شيء ويبطن خلافه، يعني يزور شخص ويعلن للزيارة سبب، إنه أنا بلغني مريض، بيكون يأتي ليرى في دين ليطالب، هو أخفى شيء وأظهر شيء. فربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما أعلنت ويعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك، أنت بالذات يعلم ما خفي عنك. والله سبحانه وتعالى هو الشهيد لأنه يشهد على الخلق يوم القيامة. الآن أحدث طريقة بالتحقيق أن تصوره المخالف وأن تعرض عليه الصورة، انتهى الأمر، ما في يحكي ولا كلمة. أنت الساعة الفلانية بالشرع الفلاني خالفت، لا أنا ما كنت. طيب هي الصورة، هذه سيارتك وهذا التاريخ وهذا الشارع، انتهى الأمر. فأحياناً الإنسان إذا عرض عليه عمله مصوراً يسكت. فقال بعض العلماء الله شهيد يشهد لعباده يوم القيامة، يشهدهم أعمالهم، أي معنى جديد، يشهدهم أعمالهم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تفضل هي أعمالك، طلقت ظلما، قبضت هذا المال ظلما، دلست بهذه الصفقة، أخفيت هذا العيب، أكلت هذا المال ولا يحق لك أن تأكله، سهرت في المكان الفلاني، أطلقت قصرك في المكان الفلاني، كلها يعني بالتعبير الحديث أعمالك بشكل فيلم ملون ناطق مع التاريخ والساعات والمكان والزمان، تكلم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا معنى جديد، يشهدك أعمالك يوم القيامة. لذلك إن علمت أن الله يراقبك فهذا أكبر دافع لك على طاعة الله، إن علمت أن الله يراقبك. إن الله على كل شيء رقيب، شهيد. بالمناسبة هل تصدقون أنه من أجل أن تعلم، علمك أن الله يعلم هو علة وجودك على وجه الأرض؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة أسماء الله 99، لكن الله اختار من أسمائه كلها اسمين.

العلم والقدرة، إن علمت أن الله يعلم وأنه سيحاسب وأنه قوي لا بد من أن تستقيم على أمره. أنا أضرب أمثلة كثيرة، ممكن راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف معه موتور والسيارة واقفة فيها ضابط والقانون صارم والعقوبة شديدة وأنت إنسان عادي ما لك قوة، ممكن تمشي؟ ما بتمشي، مستحيل مستحيل. إن علمت أن الله يعلم وسيحاسب مستحيل أن تعصيه، فإن عصيته لضعف في علمك أنه يعلم أو لضعف في علمك أنه سيحاسب. أما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصي. هذا المعنى الثاني. لو حللت المعصية تحليل علمي، الإنسان يمشي على الأحمر إمتى؟ الساعة 3 بالليل، لأنك ما في حدا، أنه اللي يحاسبك لا يعلم، وبيمشي على الأحمر إذا كان أقوى من الشرطي بكثير ومن رؤسائه بيمشي كمان. أما إذا كان ماله أقوى والشرطي واقف بيمشي؟ ما بيمشي. هي قانون نفسي هذا. يعني أنت لو علمت أن الله يعلم ولا تخفى عليه خافية وأنه سيحاسب لا بد من أن يحاسب، لا يمكن أن تعصيه، شهيد الله عز وجل، حاضر، عالم، يعلم. قال: ذكر اسم الشهيد في القرآن الكريم 19 مرة، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن الله كان على كل شيء شهيدا. أبدا، كل حادث، كل أمر، الله عز وجل شهيد ويعلم، وسيفصل بين خلقه يوم القيامة. أيام الإنسان بيكون طليق اللسان وعنده قوة حجة ولو بالباطل يقنع الآخرين، مثل هؤلاء إذا كانوا منحرفين في حياتهم وكانوا معتدين على الآخرين الله عز وجل يسلبهم، يأخذ منهم هذا السلاح. يقول: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. شهيد الله عز وجل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الذي أنطق كل شيء. هذه أول آية: إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني هو رقيب عليكم بربكم. إذا معك إنسان من علية القوم، يعني تتكلم أي كلمة أمامه؟ إذا زارك ضيف من علية القوم، شخص محترم، عالم، عميد الأسرة مثلاً، مكانته كبيرة، منصبه رفيع، أخلاقه عالية، شخص يعني متفوق، إن في علمه أو في مرتبته أو في إلى آخره، يعني أنت وأنت أمامه ضيف، تتكلم أي كلمة؟ ممكن تتكلم كلمات بذيئة أمامه؟ ممكن تخاصم أهلك أمامه؟ ممكن تطلق لسانك بالسباب أمامه؟ إنسان من جنسك له مكانة، فأنت إذا أيقنت أن الله على كل شيء شهيد هو معك وين؟ يعني أحد أكبر أسباب الانضباط شعور الإنسان أن الله معه، أحد أكبر أسباب الانضباط. أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي كان رقيبا عليكم. وفي آل عمران: لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أيام الإنسان يقول لك: دبرت، عملت، لبسته إياها، أخفيت عليه العيب، طلعت من البضاعة، بيكون في عيب خطير، طلعت منها، لبستها لفلان، بيظن حاله ذكي، والله عز وجل على كل شيء شهيد.
لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون؟ يعني شهيد حاضر يعلم يعلم سيجازي، ما طلعت زكي معناتها أنت. والله آلاف القصص، آلاف والله، إنسان ظن أنه العمل يخفى على الله فعله وظن نفسه ذكي، ثم كشف ودفع ثمنه غاليا ولقي جزاء عمله ودمره الله عز وجل، مع أنه ما طلع ذكي. يعني إنسان الصحف كتبت عنه من فترة، يعني في نوع من الدجل بعلاقته مع الآخرين، يبتز أموالهم، هو يعمل في الطب، دخله كل 3 أيام مليون ليرة، عمليات ضخمة، ثم كشف، فما طلع زكي معناته، ما طلع زكي أبدا. لأنه أقول هذا مرارا، إذا كان في انحراف أو في عدوان، الانحراف والعدوان بيستمر إلى حين، أما دائما لا يستمر، لا بد من أن يكشفه الله وأن يلقى صاحبه جزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله، هذا من دلائل قدرة الله عز وجل. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في المائدة، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم العزيز الحكيم. في سورة النساء وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، بالطائف كذبوه سخروا منه ردوا دعوته أغروا سفهاءهم به آذوه ضربوه، لكن الله على كل شيء شهيد. جاء بعد الطائف الإسراء والمعراج، رفع الله نبيه إلى أعلى عليين، أعلمه أنه سيد الخلق وحبيب الحق، قال له إنه هو السميع البصير، سمع دعاءك في الطائف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ أيام الإنسان بجهز شهود أقوياء، لك فلان بيعرف وفلان حضران وفلان معي إقرار منه وفلان عمل لي تصريح، في أقوى من كل هذه الشهادات أن يشهد الله لك أنك مستقيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا شهد الله لك أنك على الحق هذه أكبر شهادة. هذه الآيات أيها الإخوة وردت في كتاب الله، 19 آية ورد فيها اسم الشهيد. آية أخرى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. من شهادة الله لهذا الإنسان، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عم تصلي يشهد الله يعلم الله، تصلي تقرأ القرآن تسبح تذكر تستغفر،
تغض البصر.

تأمر بالمعروف، كل عملك في علم الله وهو يشهد عملك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يكفي أن الله يشهد. نعم. وفي سورة يونس فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وسار الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، أو عالم الغيب والشهادة، يعني يعلم ما يشهد لما ظهر ويعلم لما ظهر ولما بطن. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، ملخص هذا الاسم الجليل أن الله معكم أينما كنتم، معكم بعلمه ومعكم بتأييده إن كنتم على طاعته، معكم بعلمه ومعكم بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. من لوازم أنه معكم يعلم ما تفعلون، يعلم ظاهر العمل وباطن العمل ونوايا العمل ومؤدى العمل وخلفية العمل، علمك عملك بكل تفاصيله وملابساته وخلفياته وأهدافه ومراميه في علم الله عز وجل. ثم هو ينبئك عن عملك في الدنيا والآخرة، ينبئك عن ذاته وعن عملك في الدنيا والآخرة، يشهد لك أنه لا إله إلا هو، أنت تريد والله يريد، وأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. الحديث ورد بالأثر القدسي أن يا عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مزموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذن شهيد يعلم وشهيد يعلم، ينبئك أنه لا إله إلا الله وينبئك عن عملك بحكمه لك. يعني إذا واحد مستقيم يشهد الله له أنه مستقيم من خلال التوفيق، وإذا إنسان ماله حرام يشهد الله له بأن ماله حرام من خلال التدمير بدمر له ماله، وإذا شاب مستقيم على أمر الله عز وجل يشهد الله له أنه مستقيم بالتوفيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة الضنك شهادة الله للمنحرف بأن هذا القرآن كلامه، يشهد لك عن ذاته وعن أفعاله وعن كلامه ويشهدك عملك في الدنيا والآخرة. إذن حاضر ويعلم ويعلم، هذا هو الشهيد. الآن أدب المؤمن مع هذا الاسم، إذا علمت أن الله معك وأنه شهيد

0: شهيد عليك، وأنه يسمع كلامك ويرى حركتك ويعلم باطنك، لا بد من أن تتأدب معه. فالأدب مع الله من نتائج أن العبد يوقن أن الله على أفعاله شهيد. نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: في الصيف الجو نار، والمية والغبرة تنزل عليك من سابع جار، شو الحل يا مختار؟
4: الفريد للألمنيوم، عنده شبابيك وبواب عازلة للحرارة والصوت والغبرة والمية كمان.
5: شركة الفريد للألمنيوم لتنفيذ كافة أعمال الألمنيوم والواجهات والمطابخ والديكور بأعلى المواصفات العالمية وتنفيذ احترافي. عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك. 079-990-678-1. شركة الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
13: كيف بيتي بده يكون أحلى يجمعني بالناس الأغلى.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتدبر والتفكر في بديع ما صنع في خلقه وفي أرضه وسماواته، نتوقف عند قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم.
1: ينظر الناظر إلى قدرة الله تعالى في خلق الإنسان فيراه أول ما يراه طفلا وليدا لا عقل له ولا قدرة، ولكن لا يلبث مع مرور الأيام أن يوهب من لدن خالق كل شيء القدرة شيئا فشيئا، ثم العقل والإدراك شيئا فشيئا، حتى يتكامل له نصيبه الذي أراده الله خالقه وفاطره.
0: ثم يتذكر الإنسان أن الله تعالى قد بث في المضغة المخلقة بذور أعضاء الجسم المختلفة بما فيها من عناصر وأنسجة نمت وتطورت حتى اكتملت، والوليد على وشك الخروج إلى العالم لتكون أجهزته وأدواته ووسائله التي تمده بأسباب ذلك الطور من الحياة. وفي ذلك يقول واحد من العلماء الذين رأوا آيات الله تعالى فيما خلق:
2: الجسم الإنساني متقن إتقانا لا حد لكماله ولا نهاية لجماله، اعتنى صانعه سبحانه به عناية تفوق كل عناية، أودعها في غير الإنسان من مخلوقاته الأخرى. ومن الغرابة بمكان أن يجهل الإنسان بدائع التركيب والتكوين في جسمه وألا يفكر فيها متدبرا متأملا، إنه بذلك يغفل عن نفسه ويغفل عن حكمة الله فيه.
1: ونقول لرجل العلم: خذ بأيدينا إلى النجاة.
3: إننا نستطيع أن نتبين بجلاء بديع صنع الله تعالى إذا نظرنا إلى أجهزة الجسم الإنساني في تناسقها وتراكيبها، ثم إذا نظرنا إلى وظائفها التي خلقها الله تعالى من أجلها.
0: وننظر ونتأمل ونتدبر، فإذا بنا أمام بناء متكامل مكون من 8 أجهزة لكل منها وظيفة.

0: طبيعته وأدواته وأثره في حياة الإنسان.
1: أول هذه الأجهزة هو الجهاز الحركي، ومنه العظام والمفاصل والعضلات الإرادية وأوتارها.
2: والثاني هو الجهاز الدوري وأعضاؤه القلب والأوعية الدموية.
3: والثالث هو الجهاز التنفسي وأعضاؤه الرئتان والشعب الهوائية والقصبة والحنجرة.
0: والرابع الجهاز الهضمي وأعضاؤه الفم والأسنان والغدد اللعابية والبلعوم والمريء والمعدة والبنكرياس والكبد والأمعاء.
1: والخامس الجهاز الليمفاوي وأعضاؤه عروق الدم الأبيض والأوعية الليمفاوية والطحال وبعض الغدد.
2: والسادس الجهاز البولي وأعضاؤه الكلى والحالبان والمثانة ومجرى البول.
3: والسابع الجهاز الجلدي وأعضاؤه غدد العرق والغدد الدهنية والشعر والأظافر وطبقات الجلد.
0: ثم يأتي الجهاز الثامن والأخير وهو الجهاز العصبي، وأعضاؤه المخ والنخاع والأعصاب بأنواعها وأعصاب الحواس الخمس.
1: أجهزة ثمانية لم تخلق عبثا، ولم تخلق خبط عشواء، ولم يأتي منها شيء وليد الصدفة، وإنما هو التدبير والتقدير، وسبحانه الذي أتقن كل شيء صنعا.
0: ثم ينظر المتدبر إلى توزيع هذه الأجهزة على ذلك البناء فيرى عجبا ويقول مع القائل:
3: انظر إلى هذا الهيكل العجيب المنصوب، ترى الطبقة العليا قد خصصت لأسمى ما فيه ولأهم ما فيه، العقل والحس المشترك والخيال والذاكرة والسمع والبصر وبقية الحواس التي تمثل جميعها الجهاز الإداري في الجسم.
2: ثم انظر إلى الطبقة الوسطى فترى القلب والرئتين، وكأنهما وضع في هذا المكان الذي يوزع منه الدم على بقية أجزاء الجسم ليكون في عاصمة إقليم يشرفان منها على أطرافه جميعا.
1: ثم انظر إلى الطبقة الدنيا فترى ثمة أجهزة العمل الدؤوب الذي لا يكل، من معدة إلى أمعاء دقاق وغلاظ إلى كبد إلى طحال إلى كليتين، نظام بديع من صنع خلاق بديع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق الله العظيم.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
0: يا ربي، ما أحببت إلاك، هل كنت أدري الحب لولاك؟ في قدس ذاتك أنت هائمة روحي، ومعنى الحب معناك، فيها تسبح كل جارحة وتردد الأنفاس نجواك.
1: آيات حسن أنت مبدعه، في كل ما صاغته كفاك، فالعين تنشد فيه مرآك، والقلب يعشق فيه معناك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران.

0: بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد.
0: يوه، ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهرة وللأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
7: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
6: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة.

0: شركة الفريد، رؤيا تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 49 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 23 بعد 100، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكاديمية.

دابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قبل أن نشرح هذه الآية لا بد من تمهيد، ذلك أن الله عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن الكون بأكمله أشفق من حمل الأمانة وبقي مطيعاً لله غير مكلف، إنما أمره في الكون كله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الكون كله عدا الإنس والجن ليسوا مخيرين وليسوا مكلفين، إذن لا تجد الفساد إلا في الذين قبلوا حمل الأمانة. إذن المخلوقات جميعاً وكل ذرة في الكون نفس. الدليل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فعدا الإنسان وعدا الجن هذان الصنفان من المخلوقات قبلا حمل الأمانة، فلما قبلا حمل الأمانة منحوا حرية الاختيار وسخر الكون لهم ومنحوا العقل والفطرة والشهوة والقوة بمشيئة الله. الآن علاقتنا في هذه الآية لا مع المخلوقات، المخلوقات جميعاً أشفقوا من حمل الأمانة واعتذروا عن حملها وخافوا منها وأرادوا الطريق السالم، ليسوا مكلفين وليسوا محاسبين. أما الإنسان قبل حمل الأمانة وهي نفسه التي بين جنبيه، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أن الذي جعل الله نفسه بين يديه أمانة إما أن يفي بعهده وأن يؤدي الأمانة وأن يعرف نفسه بربها وأن يعرف نفسه بمنهج ربها وأن يعرف نفسه بما عند الله عز وجل من ثواب أو عقاب فتزكو نفسه وتستأهل دخول الجنة إلى الأبد. درسنا يبدأ من أين؟ من أن هذين الصنفين، ولندع الجنة مؤقتاً، من أن هذا الإنسان الذي تنطح لحمل الأمانة وقال يا رب أنا لها ومنحه الله مقومات التكليف، منحه الكون بل سخر له الكون تسخير تعريف وتكريم، منحه العقل، منحه الفطرة، منحه الشهوة، منحه الاختيار، منحه التشريع، هذه مقومات التكليف. الآن يمكن أن يعامل على طريقتين، يمكن أن يعامل على طريقتين: منحه كل شيء، أعطاه كل شيء، والطريقة الأولى أن يدعه لنفسه، وفي الأعم الأغلب هذا الطريق ليس فيه تربية، ليس فيه معالجة، في الأعم الأغلب ينتهي معظم الخلائق إلى نار جهنم لأنهم آثروا الشهوة على الأمانة. في نقطة دقيقة جداً، الإنسان فيه شهوات، حينما يأتي إنسان ليمتعه بهذه الشهوات شيء آني بين اليدين، أما حينما يأتي من يقنعه بالدار الآخرة، من يقنعه بالجنة والنار، هذه متى يقطف ثمارها؟ بعد الموت. لذلك الشيطان قوة تأثيره بالناس سبب أنه يستغل الشهوات التي أودعت فيهم، شيء بين يديهم

هم حريصون على هذه الشهوة، يأتي الشيطان ويلبي هذه الشهوة. بتلاقي طرق الطاعات روادها قليلون، لكن طرق الشهوات روادها كثيرون، لأن الذين يدعون إلى الشهوات يدعون إلى مكسب.

الغافل الشارد التائه الذي عطل عقله يتعامل مع الواقع، بينما الإنسان الراشد العاقل يتعامل مع النص. وأكاد أضع هذه القصة مرات عديدة بين أيديكم. أنت تقصد حمص لقبض مبلغ كبير، خرجت في أيام الشتاء بمركبتك، رأيت على يمين الطريق لوحة وضعتها إدارة المرور أن الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك. أنت عاقل ومليون عاقل رأى هذه اللوحة والهدف حمص بالذات، والطريق مغلق مغلقة، ماذا يفعل؟ يعود. هذا الإنسان تعامل مع النص. لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند الثلج. ما الذي تحكم بالدابة؟ الواقع. مع أي شيء تعاملت الدابة مع الواقع؟ معنى ذلك أنه كلما نما عقلك ونمت إرادتك ونما إدراكك تعاملت مع النص، وكلما ضعف عقلك وضعف إدراكك تعاملت مع الواقع. الناس الآن يعيشون لحظتهم، يعيشون متعة آنية، يطلقون أبصارهم، يأكلون ما ليس لهم، يغتصبون، يتحركون حركة عشوائية بدوافع من شهواتهم فقط، وغفلوا عن ساعة الحساب وعن ساعة العقاب وعن ساعة مغادرة الدنيا. لذلك علامة العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بإدراكك قبل أن تصل إليه بجسمك. أروي قصة رمزية كتبها بعض الأدباء، أن سمكات ثلاث، كيسة أي ذكية جداً وعاقلة، وأكيس منها أعقل وأذكى وعاجزة، في غدير وإلى جانبه نهر، وبين النهر والغدير وصلة فتحة. قال الصيادان وقد مرّا بالغدير، أعجبه السمكات الثلاث، وتوعد الصيادان أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك، فسمع السمكات قولهما: أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت ولم تعرج على شيء حتى خرجت، أما السمكة الأكيس، أما أكيسهن أعقلهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت: العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، ثم إنها لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير فنجت، ارتاحت وأراحت وعاشت المستقبل وعاشت ما قاله الصيادان بأنهما سيرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. هذا سلوك الكيس، يعيش المستقبل، يخطط للمستقبل، يتوقع ما لم يقع بعده، يتوقع ما لم يقع بعده. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وأما الكيسة الأقل عقلاً والأقل ذكاءً بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، عاشت الواقع، غدير، ماء نمير، دافئ، مرتاحة. الكلمة التي قالها الصيادان لم تعبأ بها، لم تحملها محمل الجد، بقيت تعيش كما هي. قال: حتى عاد الصيادان بسذاجة وغفلة وغباء، تظن أنه في حل جاهز وهو الخروج من هذا المكان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد. قالت: فرطت

وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي. الآن في مغامرة، في نجاة 50% وهلاك 50%. الأولى نجاة 100% لأنها عاشت المستقبل، عاشت ما ينبغي أن يكون، وصلت إلى مجيء الصيادين قبل أن يصلا، وصلت إلى مجيئهما بعقلها. هذا الكيس الذكي الموفق يعيش المستقبل. على مستوى دول، الدول المتطورة جداً بالمقياس المادي فقط تعيش سنة 2025 بالمياه، بالبترول، بالمواصلات، بالتربية، بالبناء، بكل شيء. كل جهد الآن ينصب على التخطيط لعشرين سنة قادمة، والدول الأقل تطوراً تعيش الواقع، سياستها ردود فعل، يأتي حدث مفاجئ تفكر في حل وقد لا تجد الحل، كحال المسلمين اليوم، لا من باب التشاؤم لكن ما هم فيه من محنة، هناك من يقول ليس لها من دون الله كاشفة. أما الأغبياء يتغنون بالماضي، التغني بالماضي من سلوك الأغبياء. ألها بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فينبغي أن تعيش المستقبل. الآن أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة، ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. ومن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. قالوا أما العاجزة الثالثة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. قلق وكسل وقعود وبعد عن الواقع. الآن ينطلق الدرس من أن صنفاً هو الإنسان الذي قبل حمل الأمانة، والذي قال أنا لها يا رب، ولأنه قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، فهو المخلوق الأول رتبة، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي الكون وسخر له الكون تسخير تعريف وتكريم، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي العقل أداة هي أعقد أداة في الكون، العقل البشري، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي الفطرة التي تنبئه عن خطئه، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي الشهوة التي تدفعه إلى أهدافه، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي حرية الاختيار التي تثمن عمله، ولأنه قبل حمل الأمانة أعطي التشريع الذي هو مقياس إلهي ثابت، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الآن الإله العظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة يمكن أن يدع عباده إلى وقت الموت، فالذي يعيش لحظته وشهوته ومصلحته يبقى غافلاً إلى أن يفاجأ بالموت، يكون الموت صاعقاً له. هذا طريق. الطريق الثاني الحمد لله رب العالمين، الله رب، ومن شأن المربي أن يربي، من شأن المربي أن يعالج، من شأن المربي أن يؤدب، من شأن المربي أن يوجه، من شأن المربي أن يعاقب. يعني لو دخلنا إلى مسجد وفي 10,000، تأكد 90% من رواد المسجد انضموا إلى الحق على أثر معالجة لطيفة إلهية. أحياناً يلوح للإنسان شبح مصيبة، أحياناً يأتيه مرض يتوهم أنه عضال، أحياناً يضيق عليه بالرزق، فكل هذه المعالجات عملية لفت نظر إلى الله. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل

النذلة والنخزة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً، أي أن المصيبة هي في حقيقتها رسالة. دقق، المصيبة رسالة من الله، رسالة. والآن نحن نستخدم هذا الأسلوب، بيكون في تهديدات، نعمل مناورة مشتركة مع دولة عظمى، بيكون في تهديد، نعمل عرض عسكري مع الأسلحة، هي رسالة هي. بل إن رسائل الفعل أبلغ من رسائل القول. إذا كان من الممكن وقد أعطينا كل ما نستحق من الله من كون وعقل وفطرة وشهوة وحرية وتشريع، وكان من الممكن أن نعالج تباعاً. التوضيح، أنت مدير مؤسسة، وضعت إعلان في جريدة، أنت بحاجة إلى موظف يخضع للتدريب والتجريب 6 أشهر، إن لم تكن مربياً تسجل على هذا الموظف أخطاءه، فإذا تراكمت بحيث ليس لك مصلحة في قبوله تفصله من عمله. لو أن هذا الموظف ابنك تعالجه كل ساعة، كل ساعة، كل يوم، السلوك خطأ، صوابه كذا، انتبه. إذاً الرحمة تقتضي التربية، والرحمة تقتضي المعالجة، والرحمة تقتضي أن يسوق الله لهؤلاء المقصرين شدائد تعد رسائل لهم لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. واضح؟ إذاً من هنا يبدأ الدرس. الله عز وجل الذين قبلوا حمل الأمانة يربيهم الآن، لأنه رب العالمين، ولأنه أرحم الراحمين. إذاً لا بد من تربية هذا الإنسان، لو ترك لكان في شقاء وهلاك. يعني ممكن ابن يطلب من والده ألا يدرس وأن يبقى في البيت، هل هناك أب يرضى بهذا الطلب؟ يقنعه، يضيق عليه، يعنفه، إلى أن يحمله على متابعة العلم بمصلحته. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله في مكة، معظم أهل مكة أنكروا هذه الدعوة ورفضوها، بل تفننوا بالتنكيل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. فالله عز وجل كما أنه يقوي معنويات عباده المؤمنين، الله جل جلاله يقوي معنويات رسوله الكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشدة ما لقي من الأذى قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، وجعت وما جاع أحد مثلي، حتى إنه لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقي من قومه التكذيب والسخرية والعنت والإخراج من مكة. فالله عز وجل أراد أن يواسيه، قال له يا محمد لست وحدك معارضاً، لست وحدك مكذباً، لست وحدك مؤتمراً عليه، لست وحدك منكلاً بك، هذه معركة الحق والباطل، وهي معركة أزلية أبدية، وكذلك يا محمد جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. يعني كنت ذكرت في درس سابق أن في الأرض مستويات من البشر متدنية ومستويات متعالية،
أو متفوقة.

يجمع المتعالية بكلمة أقوياء، ويجمع المتفوقة بكلمة أنبياء. في بالأرض أقوياء وأنبياء، الأقوياء ملك الرقاب، والأنبياء ملك القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، الأنبياء يمدحون في غيبتهم. لحكمة أرادها الله قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أكابر مجرميها، المجرمين جمع مجرم، والمجرم اسم فاعل، والفعل الثلاثي جرم أي قطع، جرم قطع. لحم مجروم مفصول عن العظم، أجرم ارتكب جرما يعني قتل أو زنى أو سرق. فالمجرم من مادة جرم، جيم راء ميم، وجرم تعني قطعة. المجرم حينما يقتل يقطع نفسه عن المجتمع، كانت علاقته بالمجتمع أخذ وعطاء فأصبحت أخذاً بلا عطاء، يعني يقتل ليأخذ الثروة كلها، هذا مجرم. قطع نفسه عن الله بإزهاق نفس بريئة اعتدى عليها، قطع نفسه عن أهله أصبح في نظر من حوله مجرماً، قطع نفسه عن مجتمعه صنف مع المجرمين. إذاً كلمة مجرم يعني آثر مصلحته الخاصة على مصلحة المجموع، آثر أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، آثر أن يبني غناه على إفقارهم، آثر أن يبني عزه على جهلهم، آثر أن يبني عزه على ذلهم، آثر أن يبني حياته على موتهم. قطع نفسه عن ربه، وقطع نفسه عن نفسه، أصبح محتقراً من داخله، وقطع نفسه عن أسرته، وقطع نفسه عن بقية مجتمعه، وأصبح منبوذاً بعيداً عن أن يكون من عامة الناس الذين يأخذون ويعطون. هذا المجرم البعيد عن الله الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، الله عز وجل يوظف جرمه للخير العام. هو أداة مرة بيد الله، أداة عصاة بيد الله يؤدب بها عباده المقصرين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الهدف البعيد من كل الشدائد والمصائب والمضايقات التي تلم بأهل الأرض دعوتهم إلى الله، إلى الصلح مع الله. هذا التفسير القرآني للمصائب. أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، عاقبهم الله عز وجل بأن طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم صقيع أتلف كل الثمار. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لأنكم ابتعدتم عن الله عز وجل، تعلقت نفوسكم بالدنيا فبخلتم وحرمتم حق الضعيف، فعاقبكم الله عز وجل أو رباكم أو عالجكم أو ضيق عليكم بأن أتلف كل محاصيلكم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. المغزى كذلك العذاب، كل أنواع العذاب في الدنيا من هذا النوع، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كان

0: يعلمون. كأن الله سبحانه وتعالى يسوق العذاب الأدنى لئلا نصل إلى العذاب الأكبر. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الآن المعالجة التي يعالج الله بها عباده المقصرين أنواع. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. أنواع. فالفقر معالجة، والمرض معالجة، والخوف معالجة، والهم معالجة، والاجتياح معالجة، والحرب الأهلية معالجة، والصواريخ والألغام والقتال، هذا كله معالجات. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم. الصواعق والصواريخ والزلازل والألغام. الثالثة أصعب شيء، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني فئة قوية جداً لا ترحم، تبني مصلحتها على أنقاض الآخرين وغناها على فقرهم وأمنها على خوفهم وعزها على ذلهم وحياتها على موتهم. وهذه من أصعب الأدوية، أن تتوهم أن مصيرك بيد جهة تبغضك وهي قوية جداً ولا تستطيع أن تواجهها، وتتمنى دمارك وتسعى لذلك، وهذه محنة المسلمين اليوم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، معنى قانون. حينما يشرد الناس عن الله، يبتعد عن منهج الله، تضعف نفوسهم ويستمرئون الشهوات، فتأتي القوة الطاغية كي تؤدبهم، وكأن الطغاة عصي بيد الله. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة، إما أن يرخى لها الزمام وإما أن يشد الزمام، إن أرخي لها وصلت هذه الدابة إلي ونهشتني، أما إذا شد زمامها أبعدها الله عني. أنا علاقتي ليس مع الدواب، بل مع من بيده نواصي هذه الدواب. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الآية دقيقة جداً. وكذلك جعلنا في كل قرية، بكل مكان في أقوياء، وفي الأعم الأغلب الأقوياء قد، أقول قد لا يكونون رحماء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني أناس قطعوا نفسهم عن الله بأعمالهم السيئة، وقطعوا نفسهم عن أنفسهم وعن أسرتهم وعن المجتمع، واعتزلوا وانعزلوا، وأصبح همهم تحقيق الشهوات لهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. لكن المجرم حينما يكون قوياً في غفلة من الزمن يتوهم أن هذه القوة قد لا تستمر، لذلك يبطش، وضربة الضعيف قوية جداً، يبطش، والقوي لا يمكر أبداً، الضعيف يمكر، الضعيف الذي أصبح قوياً في غفلة من الزمان يمكر، وضربته قاسية جداً، ولكن القوي أصالة لا يمكر. المكر سلوك الضعفاء، وقد يكون القوي ضعيفاً في نظر نفسه، وقد يخشى القوي أن يصبح ضعيفاً فضربته لا تحتمل وضربته قاسية جداً، كما ترون في جوارنا وفي من حولنا حينما يأتي المحتل ويشعر أنه طارئ على هذه الأمة، فأي اعتراض يقابله بقسوة ما بعدها قسوة، لأنه في الأصل ليس محقاً في احتلاله، ضعيف. شأن الضعفاء الذين صاروا أقوياء بغفلة من الزمان أنهم بطاشون بطشاً لا يحتمل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، لكن المكر يعود على صاحبه. المكر والخداع والاحتيال صفات خسيسة جداً تعود نتائجها على أصحابها، لكن الله عز وجل يقول وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. صدقوا أيها الإخوة واطمئنوا أن الطغاة في الأرض مصنفون مع الأغبياء، لأنهم في ثانية واحدة أصبحوا في قبضة الله. الذي هدم 70,000 بيت في غزة بأقل من ثانية أصبح في قبضة الله، أليس كذلك؟ 70,000 بيت هدم ثانية واحدة أصبح في قبضة الله. لذلك الله عز وجل يقول وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يجب أن نؤمن أيها الإخوة أنه من آدم إلى يوم القيامة وفي جميع القارات لا يراق دم إلا وينبغي أن يتحمله يوم القيامة إنسان، إلا الدم الذي أريق إقامة لحد من حدود الله يتحمله الله وحده فقط. أما ينحقن 400 طفل بفيروس الإيدز وتمضي القضية هكذا عند الله، تقصف مدينة يموت آلاف مؤلفة وتنتهي القضية عند الله، تلقى قنبلة ذرية بهيروشيما بموت 300,000 إنسان بثلاث ثواني وتنتهي عند الله، هذا شيء يتناقض مع وجود الله، يتناقض مع أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. ما في إنسان قتل من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتحمل دمه إنسان يوم القيامة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً. بربكم أنت كمؤمن نملة تمشي أمامك أيعقل أن تدوس عليها قصداً؟ مستحيل. فما قولكم بما فوق النملة، بشعوب، بأمم؟ يعني قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، قامت الدنيا ولم تقعد لقتل إنسان في بلده كما تسمعون، هو الخبر الأول في كل الأخبار، الأول لجنة التحقيق. طيب وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر، بعد أن أبيد الزنوج في بلاد بعيدة أبيدوا ولم يبق منهم إلا مليون زنجي واحد، هنود حمر، اختاروا لهم مكاناً نائياً لكنه جميل جداً، ثم ندموا على هذا الاختيار، توقعوا أن هذا المكان سيكون منطقة سياحية تدر عليهم أموالاً طائلة، فأرسلوهم مشياً على الأقدام إلى أقاصي البلاد الصحراوية، انطلقوا مليون وصلوا 50,000 مشي. أيضاً في روسيا المسلمون سيقوا إلى سيبيريا ومات 9 أعشارهم في الطريق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيها الإخوة، مما يخفف الآلام أن الله موجود، وأن هؤلاء الأقوياء في قبضة الله، ولهم برنامج زمني، والله عز وجل سينتقم منهم. قل للذين كفروا ستغلبون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أم حسب الذين كفروا سبقوا، أي فعلوا شيئاً ما أراده الله، أو تفلتوا من عقاب الله، إنهم لا يعجزون. والأدلة بين أيديكم، ترون كل يوم كيف أن الله قهر عباده بالموت، يكون ملء السمع والبصر، فإذا هو خبر على الجدران. هي آية دقيقة جداً. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذاً غباؤهم قادهم إلى توهم أنهم إذا مكروا بهؤلاء الضعفاء سيتفلتون من عقاب الله، لكنه غاب عنهم أن الله لهم بالمرصاد. مكروا بهؤلاء الضعاف فمكر الله بهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: وين هالغيب يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان.

0: إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة

0: العسكرية.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن.

0: الكريم القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.

يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض

ينبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة

انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

0: والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي الصعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر.

0: نكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي. السلام عليكم.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، ونقف بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والحقيقة أن هذا الحديث الشريف يعني يحوي أصولا عظيمة، ونقف عند معنى هذا الحديث وعند أهمية الأخلاق وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي العاصمة عمان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا على هذا البرنامج، حياكم الله.
1: حياكم الله دكتور منصور، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. بداية فضيلة الدكتور، نقف يعني من خلال هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو ذر الغفاري، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويوصيه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في هذا الحديث نريد أن يعني نستنبط منه المنهجية في بناء الشخصية المسلمة القوية، ونقف عند الجانب الأخلاقي في هذا الحديث. وبداية يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله: اتق الله حيثما كنت، وهنا يعني يقودنا للحديث عن الأخلاق وعن علاقة الأخلاق بالتقوى، علاقة التقوى بحسن الخلق. فكيف يعني ما أثر التقوى في تقويم سلوك الإنسان وفي أن يجعله مسلما مستقيما؟ تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا: يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين.
0: اللهم
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أخي دكتور منصور، وأحيي هذه الإذاعة المباركة،
0: الله يبارك،
1: وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: يعني من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أرسل لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه. هذا النبي اللهم صل وسلم عليه أعطاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، وهي القدرة عن التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة معدودة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم، وأشكرك على اختيار هذا الموضوع، أمام حديث يعتبر هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عبر عليه الصلاة والسلام بعبارات موجزة، ولكنها تحمل في طياتها، تحمل بين سطورها معان عظيمة ودرر ولآلئ ينبغي على المسلم أن يقف عندها ويأخذ منها الدروس والعبر، يستفيد منها في حياته اليومية والعملية في

0: علاقته مع ربه، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع الآخرين.
1: نعم.
0: وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بأمر عظيم عندما قال لأبي ذر، وهي وصية لأبي ذر على سبيل الخصوص، لكنها وصية للأمة
1: نعم
0: على سبيل العموم،
1: نعم
0: فهي وصية للأمة بأسرها، لأبناء هذه الأمة. وكأن لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أينما كنا، قال اتق الله، وأكد عليه الصلاة والسلام، قال اتق الله حيثما كنت. هذه وصية جامعة مانعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وصية بجوامع الخير، لأن التقوى هي ملاك الخير، فمن حاز درجة التقوى حاز الخير كله. قال اتق الله حيثما كنت، ثم أوصاه قائلا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم أوصاه الوصية الثالثة وقال خالق الناس بخلق حسن. وسوف نأتي على وصية النبي صلى الله عليه وسلم كل على حدة، لكن نقف عند الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت، وهذه وصية للمسلم عامة ولأبي ذر خاصة بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله هو أن تجعل بينك وبين عقاب الله وغضب حاجز.
1: نعم.
0: ومانع.
1: تعريف التقوى فضيلة الدكتور.
0: نعم. يعني هذا هو تعريف التقوى. قال أن تجعل التقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله أو عقوبة الله حاجز مانع يحول بينك وبين غضب.
1: نعم.
0: والتقوى هي المخافة، وقيل يعني في تعريفها أيضا قالوا التقوى هي المخافة من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك ونحن قبل فترة كنا يعني نستظل بظلال شهر رمضان الكريم، ونحن نعرف أن من أعظم ثمار الصيام قال لعلكم تتقون، فالتقوى يعني مقصد ديني عظيم في ديننا، لأن من حصل هذه الدرجة فقد فاز بخير عظيم.
1: نعم.
0: وهذه التقوى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على معنى عظيم، وهي أن تكون التقوى أي اتق الله حيثما كنت. اتق الله على جميع أحوالك، اتق الله في السر، اتق الله في العلن.
1: في العلن
0: ممكن إنسان يتق الله في العلن قدام الناس، يخشى أن يشار إليه الناس بأعينهم بأي شيء، لكنه إذا ما خلى في حرمات الله انتهكها. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما، يعني لا رقيب ولا حسيب، أغلقت الأبواب، أسدلت الستور. قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فتقوى الله تتطلب من المسلم أنه يراقب الله عز وجل في السر وفي العلانية، في الظاهر وفي الباطن. زي إحنا قبل فترة كنا كمان نستظل ظلال العيد،
1: نعم.
0: وإحنا في العيد عادة من السنة بقول لك إنه نتطهر،
1: صحيح.
0: وكأن لسان حال المسلم في العيد بنقول يا رب طهرنا الظاهر، نلبس أجمل الثياب ونغتسل ونضع أجمل العطور، نطهر ما ظهر للناس، وندعو الله عز وجل أن يطهر ما خفي عن الناس. لازم المسلم يكون ظاهره وباطنه إيش؟ سواء. سر وعلانية إيش؟ سواء. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتق الله حيثما كنت، في السر والعلانية، في الغيب والشهادة، في سرك وعلانيتك، في ألفاظك، في أعمالك، في وظيفتك، في أسرتك، في بيتك، في وطنك، في كل معاملاتك، في كل أحوالك، لابد أن تضع نصب عينيك تقوى الله. هذه درجة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما عرف الإحسان قال أن تعبد الله
1: كأنك تراه،
0: كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهي درجة إيش؟ درجة عالية، وهي درجة الإحسان.
1: نعم.
0: وهذه التقوى، التقوى إنه أنك تصل إلى درجة أنك تجعل من نفسك رقيب عليك.
1: رقيب.
0: بعض الموظفين بلا مؤاخذة دكتور منصور، إذا كان المسؤول عنه أمام ناظري بيخلص بالعمل، بيقوم بعمله على أكمل وجه،
1: أو في كاميرا
0: أو
1: مثلا،
0: في كاميرا بتراقب، أو في شرطي سير على الإشارة أنا بلتزم قواعد المرور، لكن إذا شرط السير راح، إذا المسؤول عني راح

0: صح، إذا الكاميرا والله هذاك اليوم يعني
1: تعطلت.
0: تعطلت، إذا معناته لا رقيب ولا
1: ولا
0: حسيب.
1: حسيب
0: لا، الأصل إنه المسلم اللي
1: المراقبة.
0: رقيبه
1: نعم
0: حسيبه هو الله
1: نعم
0: سبحانه وتعالى.
1: خلينا يعني نربط هذا المفهوم، مفهوم المراقبة يعني، وقول النبي عليه الصلاة والسلام حيثما كنت، نربطها بأيضا موضوع الأخلاق. يعني ما أثر استشعار مراقبة الله عز وجل في الالتزام المسلم بالأخلاق في السر والعلن؟ يعني ما الفرق بين الذي يتخلق أمام الناس بأخلاق حسنة، ولكنه عندما كما تفضلت عندما لا يكون هناك لا رقيب ولا حسيب أو
0: ينتهك حدود الله.
1: ينتهي يعني ينتهك الحرمات، فهذا أيضا يعني يرتبط بمفهوم التقوى يعني.
0: يعني دكتور منصور، إذا حصلنا هذه الدرجة العظيمة وهي
1: نعم
0: درجة التقوى،
1: نعم
0: المفروض أن تنعكس
1: على
0: هذه
1: السلوك.
0: على السلوك وأن تنعكس هذه على الأخلاق.
1: نعم
0: لك أن تتخيل ابن عمر رضي الله عنه خرج ذات يوم إلى الصيد، فقال أريد أن أختبر، وقد وجد راعيا للغنم، فقال أريد أن أختبر هذا
1: هذا
0: الراعي.
1: الرأي.
0: فقال له يا هذا لقد بلغ بنا الجوع مبلغا، فأعطنا شاة، بعنا شاة وخذ ثمنها. فقال الراعي أنا يعني لست مالكا لها، وإنما أنا وكيل فقط أرعاها وأقوم على خدمتها. فقال له خذ ثمنها، وأراد أن يختبر، خذ ثمنها وضعه في جيبك، فإذا سأل صاحب الغنم عنها فقل أكلها الذئب.
1: ذئب.
0: وأكل الغنم من قبل الذئب عادة يعني مألوفة، قد يصدق بهذا الادعاء. فقال له هذا الراعي، قال له يا هذا إن قلت لصاحب الغنم أكلها الذئب فأين الله؟ إذن هنا
1: الله
0: المراقبة،
1: الله أكبر.
0: هنا التقوى، اتق الله حيثما
1: حيثما
0: كنت.
1: كنت
0: إذا صحيح بجوز صاحب الغنم يصدقني، لكن فأين الله؟ ماذا أقول لله عز وجل؟
1: نعم
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لما ينام كان يضع رأسه على الوسادة، كان ينتفض كما ينتفض الطير إذا بلل بالماء، فكان يقوم من فراشه ويقول ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟
1: لا
0: إذا
1: إله
0: الآن
1: إلا
0: أنت
1: الله.
0: توليت أمر المسلمين، التقوى تستدعي منك إنك إيش؟ ترعى
1: ترى
0: حاجات
1: هذا
0: الأرمل والمسكين والفقير والمهموم والمغموم. إذا كان يقول ماذا ستقول لربك غدا؟ فالأخلاق إذا تأتي ترجمة عملية لقضية إيش؟ التقوى.
1: نعم
0: فالإنسان اللي عنده تقوى أكيد راح ينعكس ذلك إيجابا على أخلاقه،
1: نعم
0: أخلاقه في أسرته. يعني أنا بحكم عملي مفتي العاصمة، كثير من بعض الزوجات بتيجي بتشتكي تقول زوجي ما شاء الله خارج البيت ملاك وجوا البيت شيطان بلا مؤاخذة،
1: نعم
0: ليش؟ تصرفاته متناقضة مع الناس الآخرين،
1: صورته كويسة.
0: صورته
1: نعم
0: كويسة لكنه في بيته إيش؟ صورته معكوسة تماما. مع أنه الأصل التقوى توجب عليك أنك تكون في بيتك كما
1: وفي
0: تكون مع
1: مع
0: أصحابك مع
1: أصحابك
0: مؤسستك، بل بالعكس أنت مطالب في بيتك أن تكون يعني
1: أكثر
0: مزيد
1: مثلا
0: مزيد
1: مزيد
0: من
1: من نعم
0: الألفة، من المودة، من
1: والرحمة.
0: الرحمة،
1: نعم
0: من التحلي بالأخلاق الكريمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم
1: لأهله.
0: لأهله. وبالتالي أخي دكتور منصور، يعني التقوى تسحب من المسلم أن يكون شخصية متناقضة،
1: نعم
0: لابد أن يكون أقوالك وأعمالك وسلوكك منسجم على
1: منسجم.
0: وتيرة واحدة بمسافة واحدة،
1: نعم
0: التزام، سواء كان مسؤول موجود مش موجود، سواء كنت أنا غني ولا فقير، سواء كنت أنا مثلا ممكن إنسان بحجة أنه فقير يمد إيده يسرق يقول أنا بسرق لأني أنا فقير، بس هذا ليس إيش؟ ليس مبرر. الأصل إنك تكون أنت إيش؟ صادق في كل الظروف، الأصل إنك تكون عفيف النفس في كل الظروف، الأصل إنك ما تمد إيدك على شيء ليس لك في كل الظروف.
1: نعم
0: وبالتالي لابد أن تأتي الأخلاق ترجمة عملية للتقوى
1: التقوى
0: التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل على
0: وحثنا
1: سيدنا
0: عليها.
1: محمد. طيب دعنا فضيلة الدكتور محمد الزعبي يعني نقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام والشق الآخر من الحديث أو الجزء الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وبما أننا نتحدث عن الأخلاق نربط هذا أيضا الموضوع بموضوع المراجعة والإصلاح، أن يعني الإنسان يراجع نفسه وإذا أخطأ يعتذر، ويعني كيف يساعد هذا التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الشخصية الإيجابية ذات الأخلاق الحسنة
0: شوف، هذه الوصية أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه وسلم،
1: الصلاة
0: فما
1: والسلام.
0: زال النبي صلى الله عليه وسلم

0: يرفدنا بوصاياه الجامعة التي هي يعني تحتمل معاني عظيمة
1: عظيمة.
0: وكثيرة، وهي بمثابة دستور للمسلم في حياته العملية. وهنا يعني لفتة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه
1: ماشي
0: بعض الناس بيقول لك طيب هذا الزلمة، مو أنت قلت له اتق الله، معناته وصل لدرجة إيش؟
1: عالية من
0: درجة
1: التقوى.

0: معناته. وهذا يعني من يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: يوحى.
0: هذا من جهة الإنسان نفسه، لكن من جهة تعامل الإنسان مع الآخرين قال لك وأتبع السيئة
1: الحسنة.
0: الحسنة، ما قال له أتبع السيئة السيئة، أتبع السيئة الحسنة
1: الحسنة.
0: تمحى. شوف العلماء قالوا إنه من علامات قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، إحنا لما أنهينا رمضان شو كنا نقول للناس؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة
1: أتبعه
0: من
1: ستة من
0: شوال.
1: شوال.
0: قال لك إنه الحسنة من علامات قبولها إنك تتبعها إيش؟
1: بحسنة.
0: حسنة. حتى إيش؟ حتى
1: تكون
0: ربنا عز وجل يقبلها.
1: مقبولة.
0: قال والسيئة، قال السيئة لازم تتبعها بحسنة. قال لك ليش السيئة بتبعها بحسنة؟ قال الحسنة بحسنة مشان ربنا يقبلها،
1: تقبلها.
0: والسيئة بتبعها بحسنة مشان ربنا يمحيها،
1: سالب
0: مشان
1: سالب وموجب بصير نعم تمحوها.
0: بل بالعكس دكتور منصور، لك أن تتخيل عظيم كرم الله عز وجل، الأمر لا يقف عند محو السيئة، بل بالعكس أحيانا عند صدق النية، عندما يجد الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان الذي أخطأ يعني رب معصية أورثت ذلة خير من طاعة أورثت كبرة. رب معصية أنت تعصيها لكن تذرف عيونك خشوعا
1: خشوعا وذلا لله عز
0: وخوفا
1: وجل،
0: وذلا لله عز وجل، وتعلنها توبة صادقة لله، ربنا عز وجل من كريم عطائه إنه مش يقف عند تمحها، بل يبدل السيئة إيش؟ يبدل السيئة حسنة.
1: حسنة.
0: يعني قديش عليك آثام بهذه السيئة، ربنا بيعطيك
1: بدلك
0: بدالهن إيش؟
1: حسنات.
0: مش بس بشطبها، لا بيعطيك بدالهن إيش؟ بيعطيك بدالهن حسنات.
1: حسنات.
0: ذلك مصداقا لقوله تعالى إلا من تاب وآمن
1: آمن
0: وعمل عملا صالحا.
1: صالحا.
0: شو هذا؟ شو مصيره؟ قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
1: يبدل،
0: يبدلها مش
1: يعني
0: يمحوها
1: عنده
0: كمان.
1: 1000 سيئة نتيجة
0: بصير
1: هذا
0: الألف
1: الذنب
0: حسنة،
1: بصير الألف حسنة
0: بس بصدق إيش؟
1: بصدق
0: بصدق
1: الناس
0: التوبة والصلح والرجوع مع الله سبحانه وتعالى.
1: وتعال.
0: أحد الصالحين يقول أخي دكتور منصور
1: نعم.
0: إن في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر، من دخل واحدة منها فقد طهر. في الدنيا ثلاث أنهر،
1: أنهر نعم،
0: إذا دخلت بواحد من هاي الثلاث أنهر
1: طهرت
0: طهرت. مين إيش إن الثلاث أنهر؟ قال الحسنات الماحية. إذا دخلت في الحسنات
1: الماحية،
0: قال لك هاي الحسنات، إن الحسنات شو قال لك الله عز وجل في القرآن؟ قال إن الحسنات شو مالهن؟
1: يذهبنا
0: السيئات. فهذا البحر، هذا البحر إذا دخلته اللي بيعمل عمل صالح اللي بيعمل الحسنات هذول الحسنات المحي. لذلك قال لك العمرة إلى العمرة شو مالها؟
1: كفارة.
0: كفارة. والجمعة إلى الجمعة شو مالها؟
1: كفارة لما
0: كفارة.
1: بينا.
0: واللي بيتوضأ وبيحسن الوضوء
1: الوضوء
0: شو
1: إلى
0: ماله؟
1: الوضوء والصلاة إلى
0: كفارة.
1: الصلاة.
0: واللي بيخطو إلى المسجد كل خطوة إيه؟ إذا هذول
1: كفارة.
0: الحسنات شو ماله؟ ومن قام ليلة القدر إيمانا
1: ومن
0: واحتسابا
1: صام يوم
0: ومن
1: عرفة.
0: صام يوم عرفة سنة هيك وسنة هيك قبل وبعد
1: نعم.
0: كذا، هاي كلها الحسنات شو مالها بنسميها؟ إذا هذا النهر الأول قال لك الحسنات الماحية.
1: الماحية.
0: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.
1: تمحوها.
0: هاي الحسنة النهر الأول. النهر الثاني قال لك التوبة النصوح. إذا بتعمل أعمال صالحة هذا النهر الأول. النهر الثاني التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى. والتائب من الذنب
1: كمن لا ذنب
0: كمن
1: له.
0: لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنهر الثالث قال لك المصائب المكفرة. أحيانا الإنسان يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. إذا احتسب هذه المصيبة عند الله عز وجل بيكون هذا سبب لتكفير إيش؟ لتكفير الذنوب. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: إنه
1: الصلاة والسلام.
0: حتى لو إنسان أساء إليك إنك إيش؟ اتعامله بالحسنى.
1: نعم.
0: جاء رجل إلى أحد الصالحين فقال له فلان يسبك، هاي ترجمة للأخلاق.
1: للأخلاق نعم.
0: قال له فلان يسبك وفلان يشتمك وفلان وقع في عرضك. فقال له دلني عليه. هذا الرجل الصالح قال له دلني عليه، فرجيني هذا اللي بسبني وبشتمني. هذا شيطان السوء كيف انبسط
1: ناقل الكلام،
0: ناقل
1: نعم.
0: الكلام لأنه شيطان،
1: شيطان
0: مارس الآن وظيفة الشيطان، بده يفسد ذات البين بين الناس. فكيف قال الآن بتولع بيناتهم. فقال له ذاك فلان هذا كل اللي حكى عليه. فلما وصل الرجل الصالح إلى هذا الرجل فقال له إن كان ما

0: قلت في حق، إذا كلامك فيه صحيح
1: فيه حقا
0: غفر الله لي. الله يا رب، أسأل الله إن ربنا إيش
1: يغفر لي.
0: يغفر لي. وإن كان ما قلت في باطل غفر الله لك والسلام. إذا أنت افتريت علي، الله إيش كان بإمكانه يسبه ويشتمه، لكن أخلاق المسلم أرقى،
1: أرقى
0: أخلاق المسلم أكبر من هيك. مدرسة الحبيب المصطفى علمتنا أن نكون بمثابة أكبر من هيك. وأتبع السيئة الحسنة إيش، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.
1: تمحوها.
0: وفي رواية أخرى قال له الشيطان: أنت رميتني بسهم لم تصبني، وفلان رماني بسهم، يعني اللي حكى علي رماني بسهم
1: سهم
0: لم
1: لم
0: يصبني،
1: يصبني.
0: وانت ناقل الحكي رميتني بسهم فقتلتني. يعني انت او يعني اشعلت في ناري نار العداوة، في قلبي نار العداوة
1: عداوة.
0: والبغضاء.
1: نعم.
0: فالاصل في المسلم اخي دكتور منصور انه يترجم ذلك على اخلاقه. حتى لو واحد اساء اليك،
1: نعم.
0: اذا سابه احد او خاصمه احد، فليقل مدرسة الصيام
1: الصيام
0: شغلنا،
1: نعم إني
0: فليقول إني صائم.
1: صائم
0: من حج مدرسة الحج
1: فلم
0: قال لك:
1: يرفث
0: الحج إذا حجيت ولم ترفث ولم تفسق رجعك يومي
1: ولدته
0: ولدت أمه. إذا مدرسة الإسلام في العبادات هي الأخلاق، ثمرة هذه العبادات. إن الصلاة تنهى إيه؟
1: عن الفحشاء والمنكر.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم أجاء الصحابة قال: فلان بيصلي وبيشرب الخمر. إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن صلاته شو مالها؟ إن صلاته ستمنعه.
1: ستمنع
0: إذا معناته هذه الصلاة والعبادة الحقيقية راح يكون ثمارها ومدلولها إنه
1: نعم
0: يكون الإنسان يلتزم بالأخلاق الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يرعاها. ابن
1: نعم
0: السماك، آسف
1: تفضل
0: آخر
1: سيدي
0: شيء
1: تفضل.
0: أختم، ابن السماك جاءه رجل فقال له: غدا نتعاتب. يعني كان في سوء تفاهم، فقال له: بكرة نتعاتب.
1: نعم
0: نتعاتب يعني كل واحد بيحكي
1: اللي
0: اللي صار
1: عنده
0: اللي عنده. فابن السباك شو رد عليه؟ قال له: بدل ما نقول غدا نتعاتب، قل له غدا نتغافر.
1: نتغافر.
0: غدا نتغافر. ثم
1: شوف
0: قال له:
1: النظرة
0: مثلك،
1: الإيجابية نعم.
0: نظرة إيجابية، قال له: مثلك هفا ومثلي عفا. يعني أنت أخطيت وأنا
1: وأنا
0: إيش؟
1: عافية
0: وأنا مسامح. أو أنا أخطيت وأنت إيش؟ نتغافر. شو معنى
1: نتغافر نعم
0: نتغافر؟ يا
1: نعم
0: سيدي انا مخطي يا دكتور منصور،
1: صحيح
0: سامحني.
1: سامعني والعكس
0: والانسان اذا جاء المسلم وهو معتذر وهو يطلب العفو ويطلب المسامحه، فالاصل ان تلبي طلبه وان تسامحه لوجه الله سبحانه. فقال له: غدا نتغافر. قال له: لا، غدا نتغافر نتعاتب. قال له: غدا نتغافر،
1: تغافر
0: مثلك هفا ومثلي عفا.
1: عفا
0: انما المؤمنون، ايش قال لنا القران؟ انما المؤمنون اخوه
1: إخوة
0: اخوه إخوة، مثل المؤمنين. النبي صلى الله عليه
1: كالتلاوة
0: وسلم تطبيق لهذا الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
1: سهري والحمى
0: والحمى. نعم.
1: نعم الله يكرمك دكتور. يعني بدي أسأل سؤال الآن وربما قد يعني أجبت عن بعضه في ثنايا حديثك أو في أثناء حديثك، ونقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا قلنا واتق الله حيثما كنت، وأيضا وقفنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ونقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. وهنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما تفضلت بدأ بالتقوى ثم ب يعني المسؤولية، مسؤولية السلوك الذي يعني أنت تقوم به، وضرورة يعني الاعتذار عن الخطأ وأن تتابع السيئة الحسنة، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. لماذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث مسألة الأخلاق وأيضا مخالقة الناس، يعني أن هناك مخالطة وهناك يعني
0: أكيد.
1: احتكاك بالناس، حتى
0: يعني
1: يعني هنا نريد مكانة الأخلاق من خلال هذا الحديث في
0: لا شك
1: الإسلام.
0: أخي دكتور منصور أن الإنسان ابن بيئته، ليس بمعزل على الناس.
1: نعم
0: والذي يخالط الناس كما قال النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه
0: ويصبر
1: وسلم
0: على أذاهم خير من الذي لا يخالط
1: خلط
0: الناس.
1: الناس
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع دستور هنا وبين في هذه الوصية الثالثة الجامعة للنبي صلى الله عليه وسلم كيفما تكون علاقة الإنسان مع الآخرين.
1: نعم
0: وخالق الناس
1: بخلق
0: بخلق حسن.
1: حسن
0: ذاك الشعر ماذا يقول؟ ليس الجمال بأثواب تزيننا،
1: زيننا

0: مش لبس قرافه وجاكيت وبدله وما شاء الله، مع انه هذا مطلوب، ان
1: مطلوب
0: الله جميل يحب
1: الجمال،
0: الجمال،
1: ولكن
0: لكن الجمال الحقيقي اخي دكتور منصور
1: نعم
0: ليس الجمال باثواب تزيننا، ان الجمال جمال الدين والادب، ان الجمال جمال الدين والادب.
1: نعم
0: يعني اخي دكتور منصور عبادتك صلاتك صومك هي علاقه بينك وبين ربك
1: نعم
0: ما على قدرها وعلى عظيم شانها، لكن علاقتك مع الاخرين ايضا هذا امر يعني رعاه الدين
1: نعم
0: وحث عليه وجعل منزلته عظيمه في ديننا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الدين، ايش الدين، عرف لنا شو الدين، ما قال صلاه وصوم وزكاه، على الرغم من انه هاي الاشياء مهمه جدا وهي ركائز الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه المسلم إلى علاقته مع الآخرين، فقال الدين حسن المعاملة.
1: حسن المعاملة.
0: وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان، إيش أثقل شيء في الميزان، قال أثقل شيء في الميزان إيش هو، حسن الخلق.
1: خلق.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن منازل الناس يوم القيامة لما قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، من أمه؟ قال أحاسنكم إيش؟
1: أخلاقه.
0: أحاسنكم
1: اللهم صل
0: أخلاقه.
1: على سيدنا
0: وبالتالي
1: محمد.
0: الله عز وجل لما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه بإيش؟ قال لك إيش؟ وإنك لعلى
1: خلق
0: خلق عظيم. السيدة عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالمسلم أخي دكتور منصور يعني أنا لا أريد منك أنك تقول لي والله أنا حافظ القرآن، بس لا سمح الله لسانك مثلا بسب وبشتم بتعامل مع الآخرين بفظاظة وغلاظة، لا بدي أشوف أثر الآيات وأثر القرآن اللي أنت حافظه والصلاة اللي أنت بتصليها والصوم اللي بتصومه، بدي أشوفه على أخلاقك، معاملتك للآخرين هي ترجمة حرفية لصدق عبادتك مع الله عز وجل. فإذا كانت عبادتك صادقة صحيحة مخلصة لله عز وجل لا شك أنها سوف تترجم عملي في أخلاقك، تنعكس تنعكس إيجابا على أخلاقك وتصرفاتك مع الآخرين، وبالتالي لا ترضى لنفسك لا سمح الله أنك تعامل الناس بفظاظة، ولا ترضى لنفسك أنك تعامل الناس بغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل الأعرابي وبال في المسجد، هذا اللي عنده يعني ما كان عنده أي معلومة إنه هذا المكان مكان للطهارة مكان للعبادة مكان مقدس مقدر، الصحابة كادوا أن يضربوه، كيف أنت بتقول بالمسجد؟
1: في المسجد.
0: فشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله.
0: والله لو واحد عندنا في البيت ابنك الصغير بال على السجادة ولا على غرفة ضيوف بجوز أنك تضربه وتنهر، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه بال في المسجد فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموا، عاملوه معاملة إيش؟ معاملة إيش؟ معاملة حسنة. بعدين أخذوا فهموا أنه هذا المكان لا يصلح لمثل هذا، ثم أمر الصحابة أنهم يجيبوا دلو ماء وكبوا عليه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل هذا الأعرابي الذي أخطأ. فيجب على المسلم أن يفعل هذا الأمر. اليهودي اللي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يضع القمامة ويضع الأذى في طريق الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع أنه مريض فرح زاره، راح زاره. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر رجل إنه من أهل الجنة، ليش؟ ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته وعن صومه، بشره إنه من أهل الجنة، قال له لأنه شال غصن شوك في الطريق شاله عن الطريق، ليش عملت هيك؟ قال حتى لا يؤذي المارة. شوف أخلاقه. إحنا الآن وفي هذا الوطن الغالي على قلوبنا مبادرة من سمو ولي العهد
1: نعم.
0: مثلا محافظة على النظافة،
1: المحافظة على البيئة والنظافة،
0: محافظة على البيئة وعلى النظافة. شوف غصن شوك زاحوا عن الطريق حتى لا يؤذي المارة، النبي صلى الله عليه وسلم بيش بشره بالجنة.
1: بالجنة.
0: شوف الجنة،
1: يعني
0: الجنة
1: عمل المؤمن. عمل بسيط،
0: المؤمن بعيش وبموت مشان يحصل على هذه الغاية، لكن عمل بسيط عمله هذا نعم. الصحابي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبشروا أنه من أهل الجنة.
1: نعم.
0: المرأة البغي والرجل الذي سقى الكلب وجد كلبا يلهث من شدة العطش. شوف حتى الأخلاق مع الدواب. في كل كبد رطبة، النبي صلى الله عليه وسلم شو ماله، في كل كبد رطبة أجر. لازم تكون كمان عندك أخلاق تتعامل. إحنا
1: حتى مع الحيوانات
0: فترة أخي دكتور كنا نحتفل بعيد الأضحى صح، حتى وإحنا قاعدين نضحي بضحايانا النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم أمرنا إيش؟ بالإحسان.
1: الإحسان
0: إحسان
1: إلى
0: لمين؟
1: الذبيحة
0: مش لبني آدم، قال لك الإحسان حتى للذبيحة. إذا نشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة
0: وخالق مش
1: والسلام،
0: بس الناس، خالق البشرية كلها،
1: بشرية
0: مش
1: كلها.
0: بس البشرية، خالق الكائنات كلها
1: نعم،
0: بالخلق إيش؟
1: الحسن
0: بالخلق الحسن.
1: الحسن.
0: لذلك الأخلاق قالوا هي عفو عن الزلل، عفو عن الزلل، أنا بعفو عن البخطي، ورتق للخلل، وغض بصر عن الخطايا. يعني أنا ما بتصيد عثراتك دكتور منصور،
1: صحيح.
0: بالعكس أنا كل ما بيحكوا قدام الدكتور منصور بحاول أستذكر فضائله، بتذكر
1: نعم،
0: حسناته،
1: حسنات.
0: مش بحاول أتصيد أخطاءه وزلاته وأنشرها بين الناس. إذا لازم أنا إظهار للحسنات، هاي الأخلاق، وغض بصر عن
1: عن
0: الخطايا
1: الخطايا
0: والزلات. أنا مش
1: والزلات.
0: بتصيد للناس مشان أنشر عيوبهم، واللي بيستر على مسلم ربنا إيش؟
1: بستر عليه.
0: بستر عليه، واللي بيتبع عورات المسلمين ربنا
1: تتبع
0: بيتبع
1: الله
0: عوراته،
1: عورتهم.
0: وإذا ربنا اتبع عوراته بيفضحه على رؤوس الأشهاد زي ما بقول. فحسن الخلق مطلوب أخي دكتور،
1: نعم،
0: وأيضا من حسن الخلق وهي عبادة عظيمة اللي هي جبر الخواطر دكتور، وهي عبادة إحنا ما أحوجنا إلى يعني نشر ثقافتها بيننا كأبناء وطن واحد، كأبناء أمة واحدة، إنه كمان نجبر خواطر بعضنا
1: نعم،
0: إيش، بعض الغني يشعر بحاجة الفقير،
1: فقير.
0: وبالتالي والإنسان المهموم يجد من يأخذ بيده ويفك حاجته. النبي صلى
1: نعم،
0: الله عليه وسلم بيقول لك يعني من سار في حاجة أخيه المسلم،
1: نعم،
0: نعم، الله سبحانه
1: صار
0: وتعالى
1: الله
0: فرج عنه كربا
1: قربة
0: من
1: من
0: كرب
1: كرب
0: يوم إيش، يوم القيامة.
1: القيامة
0: فهذا الخلق يجب أن نأخذ بوصية النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم،
1: الله عليه
0: وأن
1: وسلم.
0: نكون كما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيش، أحسنهم
1: أخلاق.
0: أخلاقا.
1: نعم، ذكرت قبل قليل فضيلة الدكتور محمد الزعبي، يعني وأنت مفتن للعاصمة، ذكرت أن أحد الزوجات قالت أنه زوجي خارج البيت وكأنه ملاك، ولكنه داخل البيت يعني إنسان على النقيض تماما. وهذا يقودنا إلى الحديث عن الأخلاق وحسن الأخلاق في التعامل مع الأسرة والأقربين. والسؤال، كيف يعني يترجم المسلم وكيف يطبق المسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بداية في تعامله مع زوجته ومع أبنائه ومع أرحامه؟
0: يعني يا أخي دكتور منصور، لا شك أن الأسرة في الإسلام هي اللبنة الأولى للمجتمع،
1: نعم،
0: والمجتمع هو مكون من مجموعة من أسر،
1: الأسر. نعم،
0: والأسرة هي ترجمة حرفية للمجتمع، وبالتالي هذا المجتمع كصورة عامة هو نتاج ما يحدث في الأسر. فإذا إحنا ربينا هاي الأسرة ونشأناها التنشئة الصحيحة المسلمة، التنشئة التي تقوم على مكارم الأخلاق وعلى التحلي بالصفات الحميدة، نكون أنشأنا مجتمعا إيش، صحيحا سليما
1: نعم،
0: معافى من كل هذه الآفات والأمراض. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن
1: عن
0: رعيته.
1: رعيته.
0: وقبل ذلك الله عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا إيش، قوا أنفسكم إيش لحالكم، قال وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يروى أنه لما نزلت هذه الآية جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل
0: فقال
1: على
0: يا
1: سيدنا.
0: رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا، طيب أنا بقي نفسي عارف علي، طيب أنا ابني زوجتي بنتي إيش كيف بدي أسوي فيها؟ قال تأمرهم بما أمركم الله به وتنهاهم عما نهاكم الله عنه فتلك وقايتهم من النار. إذا أنت كأب وأنت كأم لازم تكونوا قدوة إيش، قدوة صالحة لأبنائكم. لذلك الشاعر ماذا يقول؟ قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا، وينشأ
1: ناشئ الفتيان
0: ناشئ
1: فينا.
0: يعني الصبي الصغير،
1: نعم،
0: قال وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه.
1: أقربوه.
0: وما دان الفتى، يعني عندك ابن بالله عمره 3 4 سنوات، بتقول له ترى ربنا بيقول أقيموا الصلاة، بتقول له، بتقول له بني الإسلام على 5، لا
1: صلي صلي أمام،
0: ما بيستوعب،
1: ما
0: ما
1: بيستوعب.
0: بيستوعب. لكن أنت مجرد ما تمد السجادة
1: صلي
0: قدامه وتقول الله أكبر بصير إيش، بصير يقلدك مرة على
1: قلبك.
0: مرة، بصير يصلي زيك زيه.
1: نعم،
0: وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه.
1: أقرب.

0: النبي صلى الله عليه وسلم كان
1: اللهم صل
0: جالسا
1: على
0: في
1: سيدنا.
0: بيت عبد الله بن عامر ذات يوم، فإذا بأمه يعني تشير إليه، مدت إيدها
1: نعم.
0: وكأنها تريد أن تعطيه شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدي أن تعطيه؟ قالت: كنت أريد أن أعطيه تمرا. قال: لو لم تعطيه لكتبت عليك إيش؟ كذب.
1: كذب.
0: شوف شوف الرقي في التعامل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يغرس مسؤولية تربية الأبناء عند الآباء، أنهم يتحملوا مسؤولية. إحنا الآن يا دكتور منصور، برن الهاتف البيت أو جرس البيت أو برن الموبايل تاعك، تقول لابنك، قل له والدي مش موجود، قل له أبوي مش موجود. الابن بعفوية برن على التلفون، برد على التلفون بقول له أبوي، بقول لك ترى أنه
1: مش موجود.
0: مش
1: اه مش
0: موجود.
1: موجود.
0: فأنت صحيح تصرف بسيط، بس هذا أنت كأنك بتغرس فيه أنه إيش؟ يتحرى الكذب
1: صحيح.
0: ويكذب. لكن أنت لما يشوف منك أنك أنت أسوة صالحة وقدوة صالحة لابنك، فبتنشأ عندنا أسرة إيش؟ أسرة ملتزمة.
1: نعم.
0: البنت اللي أمها قالت لها: أضيف الماء إلى الحليب. فقالت: يا أمه، إن أمير المؤمنين قد نهانا. شوف شوف البنت، تربية الأسرة. شوف لو كل أسرة حافظت إنها ما تغش، ما تكذب، ما لا سمح الله تتصرف أي تصرف حرام.
1: نعم.
0: قالت: وأين أمير المؤمنين؟ نايم، شو مدري عننا في جنحه. فقالت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا. هذا
1: يرانا.
0: غش، من غشنا فليس إيش؟ فليس منا. أحد المحاكم قالوا أمروا بقطع يد سارق، فقال لهم والله يعني دقيقة، قالوا شو بدك؟ قال: قبل أن تقطعوا يدي اقطعوا لسان أمي. فاستغربوا، قالوا له شو العلاقة؟ أنت
1: بين ال
0: زلمة سارق وبدنا نقيم عليك الحد،
1: حد
0: أنت حد قطع. قال: أول سرقة في حياتي كنت وأنا صغير، سرقت بيضا لدجاجات جاري، فلما أحضرت البيض لوالدتي أظهرت الفرح والسرور وأخذت الزغرت، يعني مبسوطة. ليش مبسوطة؟ اعتقدت أنه هذا يعني رجولة، أنه هذا
1: رجولي.
0: صاحبنا شو ماله يعتمد عليه زلمة. فهي غرست باللا شعور، غرست هذا
1: أثنت
0: الخلق،
1: على فعله.
0: أثرت على
1: آه
0: فعله،
1: نعم.
0: فاعتقد أنه السرقة بطولة وشجاعة وجرأة وقوة، لدرجة أنه أدخل الفرح على إيش؟ على والدته. فاليوم سرقنا بيض، بكرة الجاجي نفسها، بكرة بنسرق البنك، بكرة بنسرق الوطن.
1: نعم.
0: إذا شوف، إذا أنت بتصرف بسيط كأب أو كأم تغرس في ولدك وفي ابنك، إما أن تكون غراسا طيبة
1: طيبا.
0: خلقا صادقا، وإما لا سمح الله أن تكون غرسة خبيثة،
1: خبيثة.
0: يعني تأكل ويلاتها مستقبلا. الأب اللي بيدخن أمام أولاده أمام بناته قد يكون قدوة سيئة، إنه إيش؟ إنهم يدخنوا. الأب
1: صحيح.
0: لا سمح الله اللي بيشرب، أو الآن آفة المخدرات، نسأل الله أن يعافي أبناء وطننا منها.
1: اللهم
0: الأب اللي
1: آمين.
0: بتناول هذه الآفة أمام أبنائه، سواء كان أمام أبنائه أم خارج البيت، كمان هي مرفوضة. وهذه الآفة الخطيرة التي تفتك في جسد الأمة وفي جسد المجتمع،
1: نعم.
0: فأنت بتكون قدوة إيش؟ قدوة سيئة
1: سيئة.
0: لا سمح الله لأبنائك.
1: نعم.
0: الأب اللي بيسمع حي على الصلاح حي على الفلاح، وما بمد السجادة ولا بيذهب للمسجد، بكون قدوة سيئة. لكن الأب لما يسمع حي على الصلاح وحي على الفلاح، يأخذ بيد ابنه على المسجد، أنت غرست إيش؟ غرست هذا الخلق في نفس ابنك، فبتكون ان شاء الله قدوة حسنة. وبكون هذا الابن هذا بكون في ميزان ايش؟ في ميزان حسناتك.
1: حسنات.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شو بدك احسن من هيك بشارة؟ اذا مات ابن ادم، اذا مات ابن ادم لسه بقول لك وانت ميت ميزان حسناتك شغال.
1: شغال.
0: قال لك: كيف ميزان حسناتي شغال؟ قال لك: ولد صالح. هذا
1: لابن
0: الولد شو ماله؟
1: صالح.
0: صالح. ما يكونش ايش؟ ما يكونش ولد سيء. اجعل من يراك يدعو لمن ايش؟ لمن رباك.
1: لمن رباك.
0: اجعل من يراك لما يشوفوا
1: نعم.
0: الشاب،
1: يقولوا الله يرحم
0: ماشي،
1: والده،
0: الله
1: الله
0: يرحم
1: يرحم أمه.
0: والده، والله
1: نعم.
0: يا رباه التربية ايش؟
1: نعم.
0: رباه التربية الحسنة. اجعل ولد صالح في ميزان ايش؟ ميزان حسناتك.
1: حسناتك.
0: عمر بن عبد العزيز بعد ما توفى شقيقه سليمان، أراد أن يقيل بعد ما دفنه، تعبان بالليل سهر وعلى الظهر دفنه. فأجى واحد من أولاده، شوف التربية، قال له: ما تريد أن تصنع يا أبتي؟ قال: أي بني، أريد أن أقيل، أنت عارف شو صار، عمك توفى من امبارح وإحنا سهرانين. قال: يا أبتي، تريد أن تقيل وقد ولاك الله أمر هذه الأمة. صرت

0: أمير مؤمنين، كيف بدك تروح تنام؟ قال له أي بني اصبر علي شوي، إذا صليت العصر، إذا صليت العصر ابشر، رددت المظالم إلى أهلها.
1: الله، يعني
0: فقال له
1: من الظهر للعصر.
0: من الظهر للعصر. فشوف الابن اللي تربى تربية صحيحة. قال له رحم الله أمير المؤمنين، ومن يضمن لك أن تصلي العصر؟ فلربما تصلي العصر ولربما يصلى عليك. شوف التربية، هذا الابن، شوف المعنى العظيم اللي جابه.
1: صح.
0: مين بضمن لك تصلي العصر؟ بجوز تصلي العصر أو بجوز أنت يكون الله يرحمه يصلى عليك. فما كان من عمر بن عبد العزيز إلا أن بكى،
1: بطل ينام.
0: بطل، طير النوم من عينه، وقال، ضم الولد إلى صدره وقال الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعينني على ذكر ربي.
1: كان
0: فأنا
1: كان عونا
0: وأنت
1: لوالده،
0: عونا
1: اللهم صل على
0: لوالده،
1: سيدنا.
0: بس هذا عونا لوالده لأنه عمر غرس
1: فيه، نعم،
0: غرس فيه
1: ثمرة،
0: فأجد
1: ثمرة،
0: الثمرة،
1: نعم.
0: غرس الأخلاق، غرس الآيات، غرس الأحاديث، رباه التربية الصالحة فأجت الثمرة، أنه ذكروا بالله. يشوف عمر بن عبد العزيز غفل عن قضية أنه بده ينام، ومين يضمن لك
1: نعم.
0: أنك تصلي العصر؟
1: صلي العصر.
0: أنت خلص صرت الآن أمير مؤمنين، بدك ترجع الحقوق إلى أصحابها. فقال الحمد لله الذي أخرج من ظهري من يعينني على ذكر ربي. وأنا وإنت وأي واحد من المستمعين لنحرص أن يكون أبنائنا إن شاء الله مداد لنا بالحسنات، وأن يكون أبنائنا وبناتنا إن شاء الله أيضا عونا لنا على ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من رزق بثلاث من البنات فرباهن فأحسن تربيتهن، شو مالهم يا دكتور منصور؟ قال كنا له سترا
1: سترا
0: من النار.
1: من النار.
0: في صحابة قاعدين يعني حزنوا شوي،
1: قالوا
0: كان يتمنى أن يكون عنده ثلاث
1: ثلاث
0: بنات، ما
1: بنات.
0: عندوش غير ثنتين، قال له ثنتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنا له سترا من النار. في واحد ثالث قال له واحدة يا رسول
1: عنده
0: الله،
1: بنت.
0: عنده بنت واحدة يربيها ويحسن تربيتها، حفظها آيات من القرآن، حفظها كيف تصوم وكيف تصلي،
1: تحفظ
0: كيف
1: نفسها
0: تحفظ
1: وتحفظ،
0: آيات
1: نعم،
0: القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على
0: بتلبسه يوم
1: سيدنا.
0: القيامة، يقول لك انه الوالد والوالده اللي حافظ القران بيلبس ابوه وامه شو ماله تاج يوم القيامه من الوقار. جزاء ايش؟ جزاء للتربيه
1: تربية،
0: الصالحه للابناء. نعم.
1: نعم. الله يبارك فيك دكتور. ذكرت قبل قليل قصة يعني الأعرابي الذي بال في المسجد وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي يعني في القاذورات، أو يلقي يعني ما يعيق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نريد أن نقف عند يعني كيفية التعامل مع المسيء، من يخطئ بحقنا، من يسيء إلينا، كيف نتعامل معه، كيف نتخلق يعني بهذا الخلق.
0: يعني نحن قلنا في بداية الحلقة أخي، وهي وصية النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: الصلاة والسلام،
0: الذي يسيء إليك، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا قال وأتبع السيئة
1: الحسنة
0: الحسنة تمحها، وخالق الناس مش بمثل أخلاقهم، وخالق الناس بخلق حسن.
1: حسن.
0: قبل فترة قلنا احنا في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: أوصانا،
1: الله عليه وسلم
0: قال إذا سابه أحد، شوف الأخلاق كيف واحد بيسيء لك، قال لك إذا سابه أحد أو خاصمه أحد ما يسبه ولا يشتم، قال يرتقي،
1: نرتقي،
0: يرتقي، لأنك أنت الآن في عبادة، أنت ما بدك تفسد عبادتك، ما بدك تنزل مستواك لمستوى هذا الإنسان. قال فليقل إني امرئ صائم، إني امرئ صائم. أنا بذكر أخي دكتور، وهي قصة يعني أنت لا شك كثير من الناس سمعها، قصة
1: نعم.
0: أبو بكر الصديق في حادثة الإفك، عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان أبو بكر ينفق على واحد من أقربائه اسمه مصطح، فللأسف هذا مصطح بدل ما يقابل الإحسان بالإحسان كان أحد الناس الذين خاضوا في حادثة إيش الإفك. فسمع بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحزت بباله، الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان
1: إلا الإحسان،
0: الإحسان، يعني أنا بنفق عليك بصرف عليك، فأنت المفروض تكون إيش الأصل، الأصل أنه يثمر هذا المعروف فيك، ويكون إيش الأمر أنك تكون مدافع عني وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه بعد اليوم، لأنه تكلم في حادثة الإفك. فالله عز وجل أنزل آية كاملة قال مخاطبا أبو بكر الصديق بعدما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليعفو وليصفح وليعفو. إذا واحد أسألك، واحد قدم إليك إسان، قال لك وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالإنسان إذا الإنسان أخطأ في حقك ما ترد الإساءة بالإساءة، قل له الله يسامحك، مثلك هفى، مثلك أخطأ، ومثلي إيش؟ ومثلي عفى. أنت تأخذ بالعفو أكثر مما تأخذ بالانتقام وحظوظ النفس. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد مين هو؟ قالك من يملك نفسه عند إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة، هذا خلق المسلم، لا يجزي بالسيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويسامح. قمة السماح والعفو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كفار قريش قديش أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي فتح مكة عندما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم، تلطفوا مع المرء، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه، كان بإمكانه يقيم عليهم الحد، يجز الرؤوس والرقاب، قال أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو على المقدرة. يعني أخي دكتور منصور، يعني ربما بعفوك عن المسيء أبلغ تأثيرا فيه من أنك ترد عليه، أبلغ بينه وبين نفسه يقول والله أنا أخطيت بحق الدكتور منصور، والله إنه طلع أحسن مني، كان بإمكانه يرد الإساءة
1: بالإساءة،
0: لكنه ترفع عن ذلك وقابل هذه الإساءة بالعفو والصفح. والله ما بتشوفه بعد دقيقة دقيقتين إلا وجاي ويطلب منك إيش؟ يطلب منك المسامحة، يطلب منك الاعتذار، ويقول لك والله أنت طلعت أحسن مني وأفضل إيش؟ وأفضل مني. نعم
1: نعم. نختم إذا سمحت لي فضيلة الدكتور يعني ب يعني للحديث عن ثمرة الأخلاق في الدنيا وفي الآخرة، وما الثمار التي يجنيها صاحب الخلق الحسن في حياته وعلاقته بالله والناس، وما أثر ذلك على المجتمع وعلى يعني نشر التسامح والأمن في المجتمع.
0: يعني لا شك أخي دكتور إنه الأخلاق لها تأثير عظيم على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. ولذلك قالوا الأخلاق هي عماد الأمم وعماد الحضارات. ولذا الشاعر أحمد شوقي ماذا قال؟ إنما الأخلاق
1: إنما
0: الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم إيش؟
1: ذهبوا.
0: فلا سمح الله فساد الأخلاق مؤشر خطير على فساد المجتمع، مؤشر خطير على فساد الأسرة، مؤشر خطير على فساد الفرد. فإذا أنت بدك مجتمع آمن مستقر مطمئن، لازم يكون أبناء هذا المجتمع يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. لذلك الشاعر ماذا يقول أيضا؟ قال لك وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، قال لك فأقم عليهم مأتما وعويلا. يعني شو يعني مأتما؟ يعني هذول ميتين، يعني صلي عليهم صلاة الجنازة. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. شوف كذلك الأسرة إذا أصيبت في أخلاقها، لا سمح الله يطلع واحد مدمن مخدرات، هذا بيسيء مش بس لحاله، بيسيء إله، بيسيء لأسرته، لأخواته، لوالده، لأمه، لزوجته، أسر وتفتك وزوجة يعني ترمل من وراء آفة من هذه الآفات سوء الخلق. لذلك قالوا أنه الأخلاق هي سبب لصلاح المجتمع، سبب لاستقرار المجتمع، سبب لنشر الأمن. أخي دكتور، أخي دكتور منصور، أنت بالأخلاق فيش داعي لشرطي، أنت بالأخلاق فيش داعي إنك تراقب تحط كاميرا على إشارة.
1: نعم.
0: مع إنه يعني مطلوبة لتنظيم السير والشرطي مطلوب لحفظ الأمن. لكن أنا قصدي أقول لك إنه بصير عندي وازع داخلي. خلص الإشارة صارت حمراء بلتزم، الإشارة صارت حمراء في شرطي في كاميرا ما في أنا بلتزم بذلك. أنا بوظيفتي المسؤول عني موجود غير موجود، أنا بأدي عملي بإخلاص.

0: بأمانة، وأقدم الخدمة لمتلقي الخدمة على أكمل إيش؟
1: أكمل
0: على
1: وجه.
0: أكمل وجه،
1: نعم.
0: لأنه أنا بسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الأجر حاسبه الله على إيش؟ على العمل. فهذا أيضا الأمن والاستقرار. أنا إذا كنت أنا متحلي بالأخلاق ما تمتد ايدي الى مال الغير، ان
1: مال الغير.
0: دماءكم واموالكم واعراضكم. لما اؤمن بهذا الحديث واترجم على ارض الواقع، عليكم حرام كيومكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اذا معناته انا بكف اذاي عن الاخرين. المسلم لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لك؟ هذا بحقق الامن.
1: نعم.
0: قال لك المسلم مين هو؟ ما قال لك اللي بيصلي وبصوم على قيمته، لكن بده يحقق الامن والاستقرار. قال لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي
1: ويده
0: روايه ثانيه ما قال لك المسلمون، قال لك المسلم من سلم الناس بغض
1: الناس
0: النظر مين هم،
1: منهم
0: من سلم الناس
1: من لسانه
0: من
1: ويده.
0: لسانه ويده. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه
1: أنه
0: سيورث.
1: سيورث.
0: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ايش قال لك؟ فليقل خيرا أو ليصمت. فمنظومة الأخلاق أخي دكتور منصور يعني إلها أثر كبير على المجتمع، إلها أثر كبير على الأسرة، إلها أثر كبير على الفرد. الفرد على مستوى الفرد في الآخرة، لك أن تتخيل عندما قلنا أثقل شيء في الميزان إيش قال لك؟ حسن
1: حسن
0: الخلق.
1: الخلق
0: كلنا نتمنى رؤية النبي
1: النبي
0: صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم،
1: وسلم
0: بيقول لك
1: وأن يكون
0: أقربكم
1: بجواره.
0: وأحبكم إلي جواري أحسنكم إيش أخلاقا.
1: نعم.
0: فهي دعوة من خلال هذه الإذاعة المباركة أخي دكتور، وأشكرك على اختيار
1: الله
0: الموضوع.
1: يكرمك يا سيدي، بارك فيك.
0: دعوة لي ولك ولأبناء هذا الوطن إنه إحنا نتحلى بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الفاضلة، ونكون ترجمة عملية لأخلاق
1: اللهم
0: النبي صلى الله
1: آمين.
0: عليه وسلم،
1: اللهم آمين
0: ونقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى
0: ونكون
1: الله عليه وسلم.
0: قدوة لغيرنا صالحة،
1: اللهم آمين.
0: ونترجم ذلك في أعمالنا، في أسواقنا، في بيوتنا، في أسرتنا، في
1: اللهم آمين.
0: وظائفنا، حتى إن شاء الله نكون على
1: اللهم
0: قدر
1: آمين.
0: هذه
1: اللهم آمين.
0: الأمانة
1: الله يكرمك،
0: والمسؤولية.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان، شكرا لكم وحياكم الله يا سيدي.
0: بارك الله فيك
1: الله
0: وجزاك
1: يكرمك.
0: الله خير.
1: أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة، وكذلك أشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
1: شوفي ماجد،
0: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش،
1: شوفي ماجد،
0: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد،
0: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل، والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى.

0: عن طريق البنك الإسلامي الأردني، الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك، وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي في أكاديمية؟

0: الأكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي تنفيذاً لمبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على البيئة والمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
5: حياكم الله فضيلة الدكتور علي، واسمح لي أيضا أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
4: حياكم الله فضيلة الدكتور. هنالك اهتمام ومقصد عظيم للإسلام بمسألة المحافظة على البيئة بشكل عام. بدنا ننطلق من قضية محاربة الإسلام لمسألة الإفساد في البيئة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بل أن الشارع الكريم للدلالة على خطورة ذلك ربط ما بين إفساد البيئة وما بين الإفساد الأخلاقي. تفضل يا سيدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لفضيلة الدكتور علي على هذه الاستضافة، وأسأل الله تعالى أن يجري على يديكم دائما الخير. الله سبحانه وتعالى في كتابه لما قال في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. القانون الإلهي الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلى أذهان المؤمنين من هذه الآية الكريمة هو الربط ما بين مبدأ السبب والنتيجة، أي أن الفساد الذي نراه في بعض الأحيان في البر والفساد الذي نراه في بعض الأحيان في البحر هو نتيجة وانعكاس لبعض الكسب ولبعض التصرفات التي تصدر من المكلفين. بالتالي الله سبحانه وتعالى حملنا كمسلمين كمؤمنين كأتباع لهذه الشريعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاتمة وبين يدي الساعة، حملنا الله سبحانه وتعالى مسؤولية كبيرة جدا وعظيمة جدا تجاه هذه البيئة التي نحيا والتي نعيش فيها. نحن لما نقرأ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة موجودة في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. العالمين هذه اللفظة لا تنطبق فقط على الإنسان، إنما تشمل الحيوان وتشمل النبات وتشمل الجماد وتشمل البحر بما فيه من مخلوقات وكائنات، هذه كلها تسبح لله سبحانه وتعالى، هذه كلها موجودة في هذا النظام البيئي الذي خلقه الله تعالى بحكمة والذي خلقه الله تبارك وتعالى بتوازن، موجودة من أجل تحقيق مبدأ التسخير ومن أجل إعانة الإنسان على تحقيق مبدأ العبودية.

0: لله سبحانه وتعالى، والقيام على مبدأ الاستخلاف في هذه الأرض الذي هو من أهم مبادئ إيجاد الإنسان واستعمار الإنسان فيها. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى توازن عجيب جدا، من تأمل فيه استدل على أن هذا التوازن إنما يدل على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الإخلال الذي يحصل من الناس والإفساد الذي يحصل من الناس في هذا النظام البيئي الذي خلقه الله تبارك وتعالى بتوازن، حقيقة هو نوع من أنواع المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا. والسبب أنها تصرف الإنسان عن مبدأ الاستخلاف أولا الذي لأجله خلقنا الله عز وجل. نحن مستخلفون في هذه الأرض لا لنفسد فيها بل لنعمرها. نحن مستخلفون في هذه الأرض من أجل إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيها. والله تبارك وتعالى ما أمر أبدا بالفساد، وما أمر الله سبحانه وتعالى بالإفساد، بل إن الله عز وجل أراد منا أن نحافظ على هذه البيئة بشكل يؤدي إلى تكثير الثروة النباتية، بشكل يؤدي إلى تكثير واستثمار الثروة الحيوانية، بشكل يؤدي إلى إعمار هذا الكون بطريقة تعود بالنفع على الإنسان، بالتالي يقبل على الوظيفة الأساسية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. الإفساد الذي يحصل في النظام البيئي من قبل بعض الناس نتيجة للسلوكات والتصرفات التي تكون خارج عن إطار الشريعة الإسلامية، خارج عن إطار المباح والمقبول في دائرة الشريعة الإسلامية وفي ميزان الشريعة الإسلامية، هذا سيكون الأثر المترتب عليه أن الإنسان سيفقد الكثير من المقومات التي تعينه على عبادة الله عز وجل بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب. أي خلل في النظام البيئي بالتأكيد سينعكس على قوت الإنسان، سينعكس على طبيعة حياة الإنسان، سينعكس على طبيعة تفكير الإنسان، وهذا كله بالنتيجة يؤثر على علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام لم يأتي فقط من أجل أن يطبق في المحراب، الإسلام جاء من أجل أن ينظم علاقة المسلم مع الله عز وجل، ومن أجل أن ينظم علاقة المسلم مع النفس، ومن أجل أن ينظم علاقة المسلم مع هذه البيئة التي هي من حولها من نباتات ومن جمادات ومن بحار ومن سائر يعني هذا النظام البيئي الذي خلقه الله تعالى بشكل متوازن. لذلك نحن مأمورون بحكم أننا مسلمين بالمحافظة على هذه البيئة التي من حولنا، لأنها نوع عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، نوع طاعة وعبادة يتحنث بها المسلم لله سبحانه وتعالى. وأي فساد في البر وأي فساد في البحر إنما هو نتيجة لسبب كان هو كسب الإنسان وفعل الإنسان الذي أمره الله سبحانه وتعالى بأن يحافظ على هذا النظام البيئي الذي هو من حولنا، والله أعلم.
1: نعم. إذن انطلاقا من أن الكرة الأرضية تضم برا وبحرا، نعم، كما نعم ذكرت فضيلتك الآن، والإسلام فضيلتك نظم علاقة الإنسان، نعم، مع البر، وكذلك نظم علاقته مع البحر.
0: نعم.
1: والقاعدة الأساسية للنظام البيئي إنما تقوم على قضية المحافظة على الماء،
0: نعم،
1: والمحافظة على النبات،
0: نعم،
1: هنالك نبات غطاء نباتي يجب المحافظة عليه،
0: نعم،
1: وهنالك قضية الماء بما يترتب من مسألة المحافظة على الماء وما تعانيه بعض الدول،
0: نعم،
1: من قضية الشح المائي.
0: نعم.
1: كيف نظم الإسلام هذه العلاقة ما بين الإنسان وما بين البيئة كنبات، وما بين الإنسان وما بين البيئة كماء؟
0: أول خطوة من الخطوات التي جاءت بها شريعة الإسلام من أجل المحافظة على هذه الثروات التي من حولنا، سواء كانت ثروة الماء أو كانت ثروة النباتات أو كانت ثروة الحيوانات، غرست في قلب كل مسلم مبدأ مهم جدا لابد من إعادة النظر فيه ولابد من إعادة غرسه في قلوبنا بشكل صحيح، وهو مبدأ الحرص والتقدير.
1: نعم.
0: مبدأ الحرص وثقافة التقدير لهذه الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا والتي أوجدها الله تبارك وتعالى من حولنا. نحن إذا تأملنا فضيلة الدكتور علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سعد بن معاذ وهو يتوضأ، وكان رضي الله عنه يتوضأ في نهر يجري، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تسرف يا سعد. فقال سعد: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ أفي الوضوء سرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

وإن كنت على نهر جار. كان يتوضأ سعد رضي الله عنه، يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلاحظ أن سعد يسرف في قضية الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الآثار ورد عنه أنه كان إذا توضأ لم يبل الأرض تحته من شدة محافظته صلاة الله وسلامه عليه على ثروة.

0: والتقدير لهذه الثروة المائية ولهذه الثروات التي خلقها الله من حولنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تسرف يا سعد. قال سعد: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ قال: وإن كنت على نهر جار. يعني الإنسان إذا اغترف من النهر وهو يجري وتوضأ، معلوم أن الماء سيسقط أصلا، الذي يأخذه من الماء لن يلتصق بجسده إلا الشيء القليل، والباقي سيسقط في ذات النهر. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإسراف، ونهانا صلوات الله وسلامه عليه من التبذير في هذه الماء. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام من باب المحافظة كما أنه حافظ على الماء من هذا التوجيه، حافظ صلى الله عليه وسلم على النباتات. ما الذي يفهمه المسلم لما يتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؟ الفسيلة هي نخلة صغيرة جدا، يعني تحتاج أصلا نبات النخل حتى يكبر يحتاج إلى سنوات طويلة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. إن دل ذلك على شيء، إنما يدل على مبدأ الحرص وعلى مبدأ التقدير لهذه الثروات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لنا. بمعنى أنت تستطيع أن تقول بملء الفم أن المحافظة على الماء والمحافظة على النباتات والمحافظة على الحيوانات نوع عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه في الحديث يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإنسان الذي يحافظ على الطريق، الذي يحافظ على نظافة البيئة، الإنسان الذي يحافظ على الماء، الإنسان الذي يحافظ على النباتات في ضوء تعليمات وإطار الشريعة الإسلامية، هو حقيقة يعبد الله تبارك وتعالى. يعني الذي يتوضأ ويستصحب حين هذه العبادة، الوضوء عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن حينما أتوضأ أنا كمسلم وأستصحب أنني أيضا لا أريد أن أسرف في الماء، أنت تضيف إلى هذه العبادة عبادة أخرى. أنت تؤجر علاوة على أجر الوضوء أجر المحافظة على الماء. أنت حينما تغرس تستفيد من هذه الأشجار، أولا ظل، تستفيد منها ثمر، تستفيد منها هواء نظيف تستنشقه، تستفيد منها منظر جميل يريح العين، ومع هذا كله أنت أيضا تستفيد حسنات وعبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام غرس مبدأ الحرص والتقدير لهذه الثروات التي من حولنا بتشريعات كثيرة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كتبت له به عند الله سبحانه وتعالى صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد إذن أن يغرس في قلوبنا، أراد أن يغرس في أذهاننا، أراد أن يجعل من عقائدنا كمسلمين أن نعتقد أن المحافظة على ما هو حولنا من وجود عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وطاعة ترفع درجة المسلم عند الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل إذن يفهم بمفهوم المخالفة أن أي إساءة أو أي اعتداء على هذه الثروات من حولنا، الإسراف في الماء، الهدر الغير المبرر للماء، الاعتداء غير المقبول على النباتات، الاعتداء غير المقبول على الحيوانات، بالتأكيد أكيد إذن هذه معاصي يحاسب عليها المسلم عند الله.
1: في ذلك إلقاء الأوساخ مثلاً وأكياس بلاستيك على شاطئ مثلا البحر،
0: بالتأكيد أي عملية إساءة، أي إلقاء للنفايات من خلال نافذة السيارة، من خلال التنزه، رحلات التنزه، من خلال مثلا الجلوس على الأماكن العامة والجلوس في الحدائق العامة، أي إساءة وأي إلقاء للنفايات وللأوساخ وللقاذورات هو اعتداء على هذه البيئة، بالتالي هذه معصية يؤثم عليها الإنسان.
1: نعم. فضيلتك، المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح بأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أيضا من القواعد الكلية التي تقوم عليها شريعتنا الإسلامية الغراء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال. كيف نطبق هذه القاعدة، قاعدة إزالة الضرر وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة نفي الضرر في الإسلام، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام أنه لا ضرر في الإسلام، كيف نطبق هذه القاعدة في واقع حياتنا اليومية الآن، ونحن نشاهد كثير من الأمور التي يفعلها الإنسان وتلحق الأذى الكبير بالبيئة، من تقطيع الشجر، من ترك المخلفات وراءهم تحت الشجر في رحلات الاستجمام، من عوادم السيارات المؤذية للبيئة.

0: من إلقاء النفايات من شبابيك السيارات، إلقاء النفايات على الشوارع على الطرقات، ترك المخلفات وراءهم إذا كانت هنالك تجمعات في الملاعب في الاحتفالات الرسمية في الطرقات وما إلى ذلك.
1: نعم. أولا، قاعدة لا ضرر ولا ضرار المشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه من الكليات والقواعد الكبرى التي يستطيع المسلم أن يطبقها تطبيق واسع في حياته. ونحن نتكلم في إطار المحافظة على البيئة وفي إطار المحافظة على هذه الثروات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا، نستطيع أن نوظف هذه القاعدة بشكل كبير جدا، بشكل ينعكس بناحية إيجابية على محافظة المسلم على النباتات والحيوانات والبيئة والوجود الخارجي المحيط به. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر، أي أن الله تبارك وتعالى حرم على كل مسلم أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه، فلا ضرر. ولما قال صلى الله عليه وسلم ولا ضرار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على كل مسلم أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق الإضرار بالآخرين. ونحن لما نقول بالآخرين لا يعتقد أن هذا المعنى يراد به الإنسان فقط، إنما يشمل أيضا الحيوان، ويشمل أيضا النبات، ويشمل الهواء، ويشمل الماء، ويشمل الطريق التي نسير عليها، ويشمل سائر
0: حتى الجمادات.
1: حتى الجمادات. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أي ضرر يلحق بالنفس، ونهى عن أي إضرار يلحقه المسلم بالآخرين. والآخر هذا يعني اسرح بعقلك في هذا الوجود حيثما أردت. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الضرر به. لما نفهم هذه القاعدة النبوية بهذا الإطار وبهذا الوجه، نستطيع أن نقول وأن نجزم بأن كثير من التصرفات التي تصدر من بعض المسلمين ومن بعض المكلفين النبي عليه الصلاة والسلام بحكم هذه القاعدة نهاها عنها. نحن لما نتأمل مثلا، فنرى على سبيل المثال بعض المصانع التي تؤدي إلى يعني هذه الأبخرة التي تخرج منها بشكل يعني لا يراعي النظام البيئي، تلك المخلفات التي يتم التعامل معها بطريقة لا
0: حتى أنه الأمر يعني ترتب بسبب الانبعاثات.
1: نعم.
0: المنبعثة من هذه المصانع.
1: نعم.
0: إلى الإخلال بطبقة الأوزون،
1: النظام البيئي كله يختل، لأن الله عز وجل أقام هذا الوجود بشكل متوازن. أي عبث بهذا التكوين وهذا التركيب الإلهي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا ضرر ولا ضرار، إذن إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة على مصانعنا، إذن نحن مأمورون بحكم الشريعة الإسلامية بأن نراعي الوجود الخارجي حينما نريد أن نوجد أي نوع من أنواع الصناعات التي نعمل بها. على مستوى الأفراد، لما أستصعب قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أمنع الضرر عن أن يصل إلى نفسي ومن أحوطه ومن أسوسه، وأمنع أيضا نفسي من إلحاق الضرر بالآخرين. بالتالي إذا خرجت في نزهة كما تفضلت فضيلتك يعني في إطار التقدم لهذا المحور، أنا لا أتعامل مع الوجود الخارجي على أنه مكان لا علاقة لي به ولا شأن لي به، لا، أتعامل معه وكأنه لي بشكل خاص، أملكه بشكل فردي. بالتالي لا ألقي فيه النفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار، لا أضر بالمكان ولا أضر بمن يستخدم المكان من بعدي، لا أترك المخلفات خلفي، لا أتعامل مع النظام البيئي. يعني اليوم الناس بتطلع في، إحنا في موسم الصيف والآن تكثر الرحلات ويكثر التنزه في الحدائق العامة وفي المناطق الحرجية، كثير من الناس الآن يعني يعمد إلى صنع شيء من الطعام أو شيء من الشراب في أثناء عملية التنزه. هذا الأمر يعني يقوم بسببه بعض الناس بالاعتداء على الثروات النباتية التي يصل عمرها في بعض الأحيان إلى مئات بل إلى آلاف السنين. قطع لجذوع الأشجار بحجة أنني أريد يعني أن أستفيد منها من أجل إنضاج شيء معين من الطعام، ترك لي مخلفات النيران بالتالي قد يؤدي إلى إحراق. وكل يعني صيف نحن نسمع يعني عبر وسائل التواصل
0: حرائق،
1: وللأسف هذه الحرائق تأتي على ثروة نباتية يقدر عمرها بعشرات السنوات، وهذا والله إضرار نهت عنه الشريعة الإسلامية. ترك المخلفات بطريقة تؤذي العين، حتى لو لم أكن أريد أن أجلس في ذلك المكان من بقصد التنزه. أحيانا المسير في بعض الطرقات وفي بعض الشوارع لما ترى آثار المخلفات من أوراق ومن كؤوس بلاستيكية وكؤوس ورقية من مخلفات للطعام والشراب وما يترتب على ذلك من أمراض وما يترتب على ذلك من أو من تلويث بصري فضلا عن التلويث البيئي، هذا كله إضرار جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليه. أين نحن من قول الله سبحانه وتعالى ومن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بعض الناس سلطه الله تبارك وتعالى كما ذكر في كتابه ليهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، هذا إفساد وإهلاك للحرث وإهلاك للنسل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنهي عنه. أين نحن من قول نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين؟ قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذين يتخلون في طرق الناس وفي أماكن ظلهم. يتخلون في طرق الناس، الأمر لم يعد مقصور فقط على قضاء الحاجات في طرقات الناس، هذا ربما كان قديما، لكن أنا وأنا أسير في سيارتي الفاين هذه إذا ألقيتها في الشارع أنا وكأنني تخليت في طريق الناس. صحيح. مخلفات كؤوس القهوة وما فيها يعني من رواسب إذا ألقيتها في الشارع وربما أؤذي السيارة التي تكون من خلفي، أنت الآن تؤذي الناس في طرقاتهم. إلقاء النفايات بشكل يعني غير مقبول في الشوارع بشكل يؤدي إلى تلويث البيئة وتلويث للمنظر الجمالي، أيضا هذا يعني يدخل في إطار إيذاء الناس في طرقهم. في أماكن الظل لما نخرج إلى أماكن الحدائق وإلى أماكن الأحراش التي يتم التنزه فيها ويتعامل معها بطريقة مؤذية بطريقة لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أسباب اللعن. ونحن لما نقول لعن أي طرد من رحمة الله، إن دل ذلك على شيء يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل هذا الأمر عظيم كبيرة. من علامات الكبائر عند علماء المسلمين أن يكون الفعل مقرونا باللعن، بالتالي أنت تستطيع أن تقول أن الإساءة إلى النبات والإساءة إلى الناس في أماكن الظل وأماكن التنزه كبيرة من الكبائر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قطع نخلة يستظل بها عابر السبيل ويستظل بها الحيوان ولم يكن له حق فيها صوب على رأسه في النار.
0: يا لطيف.
1: صوب على رأسه في النار، الإساءة إلى هذه النباتات وقطعها بغير يعني حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من أسباب دخول النار. اليوم في بعض الناس يتعمد بشكل يعني واضح الإساءة إلى الثروات النباتية، وذلك من خلال يعني تجده يأتي إلى الشجرة فيقوم بعملية تقشير اللحاح الموجودة على ساق الشجرة، إذا مر عليها شهر أو شهرين تجد أنها اصفرت، بالتالي يجد لنفسه مبرر من أجل قطعها. نعم، فيجد لنفسه مبرر من أجل قطعها بحجة أنه يريد أن يستفيد منها أو يريد أن يبيع الحطب الناتج عنها. هذه إساءة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من اعتدى على نبات يستظل بها الناس أو يستفيد منها الحيوانات صوب على رأسه في النار يوم القيامة. لذلك لابد يعني من إحياء هذه العقائد، نحن لا نقول ثقافة بل عقائد يعتقدها المسلم، عقائد دينية مستوحاة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام واقع عملي نظام حياة يعاش يطبق في المسجد يطبق في الشارع يطبق وأنا في الرحلة يطبق وأنا في أي مكان في هذا الوجود. لابد أن أراعي تعليمات وتشريعات الشريعة الإسلامية لأنها تؤدي إلى تحقيق التوازن الذي جاءت الشريعة الإسلامية بتحقيقه.
0: نعم فضيلتك، هذه العقائد المتعلقة بالبيئة وهذا الفقه الإسلامي العظيم الذي يهتم بقضية البيئة والمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تحت الشجر في الماء في الطريق وما إلى ذلك، كيف نصيره سلوكا يوميا للإنسان؟
1: أول خطوة لابد منها لابد من الاعتقاد بأنني وأنا أحافظ على نظافة المكان الذي أنا فيه وأنا أحافظ على نظافة الشوارع التي أستخدمها، الحدائق العامة التي أتنزه فيها، المناطق الحرجية التي أخرج أنا وعائلتي إليها، لابد أن أعتقد أن هذا نوع عبادة أتقرب إلى الله به. يعني وأنت تتنزه الآن أعلم نفسي وأعلم أولادي أنه يا أولادي كيس القمامة الآن إذا جمعنا فيه هذه المخلفات الناتجة من نزهتنا نحن نعبد الله، نتصدق على أنفسنا ونتصدق على إخواننا من المسلمين، لأن لأنه قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا أولا. ثانيا، لابد أن نحيي في أنفسنا ثقافة الأمانة الخضراء، إن استطاع أو إنجاز التعبير فضيلة الدكتور علي. الأمانة الخضراء يعني بمعنى لابد من الاهتمام بالغطاء النباتي، لا أقوم بتقليله بل على العكس أقوم بتكثيره. نحن نحتاج اليوم من خلال يعني هذا البرنامج المبارك وهذه الحلقة المباركة التي جاءت عطفا على رؤية سمو ولي العهد حفظه الله تعالى، من كل واحد يسمع لهذا البرنامج المبارك أن يشتري ولو على الأقل شجرة بدينار أو بنصف دينار أو أكثر.

0: أكثر. كلنا في حوالين بيوتنا ربما نجد مساحات يمكن من خلال هذه المساحات أن نغرس تلك الشجرة فيها، هذه صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كتبت له به عند الله صدقة. بعض الناس يموت وتبقى الشجر آلاف السنوات خلفه، يؤجر على ذلك الأمر. الأمر الثالث، لابد من إشاعة ثقافة الاستهلاك والاستخدام، بمعنى أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على البيئة لو قللنا عملية استخدامه هذا أمر حسن. فمثلا نقلل من استخدام المواد البلاستيكية، نحل محلها مواد طبيعية أخرى حتى لو تم إلقائها مثلا أو التخلص منها يسهل يعني أو أثرها على البيئة يكون بشكل أقل. الزجاج الخشب أثره أقل على البيئة مثلا من البلاستيك الذي يكثر استخدامه في مثل هذه الأيام. مثل هذه الثقافات، مثل هذه الخطوات العملية لابد من إشاعتها بيننا ولابد من غرسها في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا حتى يعني نقتنع بأن هذه البيئة أمانة ليست لي فقط، إنما هي لي ولإخواني من المسلمين، وأمانة نورثها للأجيال القادمة من بعدنا، ونوع عبادة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال المحافظة عليها.
1: كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والشكر موصول كذلك إليكم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، لكم أجمل تحية، أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقول

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

سلاما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده،

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين.

0: بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وانصافن يا زلمة،
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15.

0: 2019 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: خبر عاجل من مفروشات جهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
2: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم

0: تتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: أشعر بثقل في رأسي وعيني. درس درس درس، امتحان امتحان امتحان.
1: أو تكلم نفسك يا ماجد؟
0: يا سامر، منذ 3 ساعات وأنا على نفس الجلسة. غدا تبدأ الامتحانات الفصلية.
1: بالتوفيق يا أخي، الدرس مهم طبعا، ولكنه لا يجدي وحده على ما أظن.
0: وماذا علي أن أفعل سوى الدرس؟
1: الدعاء يا أخي، الدعاء قبل البدء بالدراسة، والدعاء بعدها، والدعاء عند بدء الامتحان، والدعاء بعدها.
0: لقد طلبت من أمي حبيبتي أن تدعو لي.
1: عظيم، لا شك في أن دعاءها سينفعك بإذن الله، ولكن لما لا تدعو لنفسك أيضا يا ماجد؟
0: لا أعترض أبدا، ولكن ماذا أقول يا ترى؟
1: اسمع، عند البدء بالدراسة تقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: جميل، إنه دعاء سيدنا موسى عليه السلام. وعند الانتهاء من الدراسة؟
1: عند الانتهاء من الدراسة تقول: اللهم إني أستودعك ما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه.
0: الآن عرفت سبب تفوقك في دراستك يا أخي.
1: وهل أجمل وأنفع من الدعاء يا ماجد؟ إنها عبادة الأنبياء عليهم السلام.
0: جميل، يبدو أننا على باب حديث طيب عن الدعاء وأثره على المسلم.
1: بكل سرور يا أخي، ولكن ليس الآن، أشعر بالتعب وأريد أن أرتاح قليلاً.
0: وأنا كذلك، سأتمدد على الأريكة وأغمض عيني.

0: سامر، سأسألك سؤالا صعبا.
1: تفضل يا أخي، تفضل.
0: ما هو أول دعاء عرفته البشرية؟
1: إن أول دعاء عرفته البشرية جاء على لسان آدم عليه السلام وزوجه حواء، طلبا للمغفرة من الله عز وجل بعدما أكلا من الشجرة المحرمة.
0: جميل، وما هو يا ترى؟
1: قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه فدعا بها فتاب الله عليه.
0: دعاء رائع، وهو لسان حالنا كل يوم.
1: صحيح، كما أننا في حاجة إلى ما دعا به جميع أنبياء الله تعالى.
0: أحفظ دعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: بهذا الدعاء الرائع استجاب الله تعالى لعبده ونبيه يونس، فأنجاه من الغم ومن ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت.
0: سبحان الله، ودعاء أيوب عليه السلام بعد سنوات من البلاء والمحن:
1: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
0: أصبت، وبهذا الدعاء عادت إليه عافيته وصحته وماله وأهله.
1: ودعاء زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث.

0: والستين. وكذلك قوله يا ماجد: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
1: فكان من نتيجة هذا الدعاء أن وهب الله تعالى له يحيى على كبر سنه وعقم امرأته وجعله نبيا.
0: سبحان الله، إن الدعاء لا يحمل إلا السعادة،
1: فكيف نغفل عنه وقد وهب الله تعالى لنا لسانا ناطقا.

0: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم. فلماذا يشتكي كثير من الناس يا سامر أنهم لا يقصرون في الدعاء إلى الله تعالى بما يريدون ولكن لا يستجاب لهم؟
1: هل تسمح لي بالإجابة عن هذا السؤال يا سامر وأترك لك حرية التعقيب والتصويب؟
2: بكل سرور يا أختي، تفضلي.
1: إن للدعاء آدابا ينبغي التزامها رغبة في الإجابة، ومنها الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين وإخلاص النية لله تعالى والابتداء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صدقت يا سمية، فإذا التزم المسلم هذه الآداب وكان يتحرى الحلال في مطعمه فإنه لا شك في استجابة دعائه.
1: صحيح، الاستجابة محققة بلا شك، ولكن شكل الاستجابة قد يخفى على المسلم.
0: وكيف ذلك يا سمية؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.
2: وبذلك يعلم المؤمن يا سمية أن إجابته قد تؤجل إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه، وقد يصرف عنه بأسباب الدعاء شر كثير بدلا من أن يعطى طلبه. والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، كما قال عز وجل: إن ربك عليم حكيم.
1: صحيح، ففي أحيان كثيرة يدعو الإنسان بأشياء هو يظن أن بها الخير له، ولكن الله العليم بالأمور يعلم أن بها ضررا له، ولو استجاب له للحق الضرر به.
0: سبحان الله، يظن المسلم أنه يجري وراء السعادة، والحقيقة أن السعادة هي التي تجري وراءه.
2: ما أجمل هذا القول يا أخي ماجد.

0: قل لي يا سامر، هل يعتبر الدعاء من العبادة المفروضة على المسلم أم هو أمر اختياري مستحب فقط؟
1: بل هو العبادة نفسها يا ماجد. قال الله تعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه الآية تدل على أن الدعاء هو العبادة.
2: سبحان الله، بل إن ترك الدعاء سبب لغضب الله تعالى على العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.
0: والعياذ بالله، وكيف يترك المسلم الدعاء ومن يسأل إذا لم يسأل ربه تبارك وتعالى؟
1: تساؤلك المحق يفضي إلى استنتاج مهم يا ماجد. فالدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة، فبالدعاء تكبر النفس وتشرف وتعلو الهمة وتتسامى. ذلك أن الداعية يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين به في كل أموره، وبهذا يقطع الطمع مما في أيدي الخلق فيتخلص من أسرهم ويسلم من منتهم.
2: صحيح، فليس أفقر ممن يسأل الناس، وليس أغنى ممن يسأل الله تعالى رب الناس.
0: ومن أثار الدعاء الرائع

0: أنه يحقق المودة بين المسلمين، فإذا دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب استجيبت دعوته، مما يقوي أواصر المحبة ويثبت دعائمها.
1: صدقت يا ماجد، وجميع ما ذكرناه قليل في ذكر آثار الدعاء وأهميته في حياة المسلم،
2: ولكن ما ذكرناه يا سامر يكفي لتحقيق السعادة للمسلم، وهي ضالته التي إن لم يجدها في دينه فلن يجدها في أي مكان آخر.
1: صدقت يا أختي يا سمية.

0: يا رب هل طرقنا هذا الباب؟ يا رب هل سلكنا هذا الطريق؟ يا رب. بالدعاء تجلو القلوب وتستريح النفوس وتزهو الأرواح في عوالم النور. بالدعاء نطرق باب الأمل، بالدعاء يستيقظ فينا الرجاء. الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره، الدعاء أكرم شيء على الله، الدعاء سبب لانشراح الصدر، والدعاء دليل على التوكل على الله. اللهم إنك جعلت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ فلك الحمد، لك الحمد.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون.

في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى.

0: بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
12: هاتف رقم 037-1010-25.
13: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟

0: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا رب، إنك أنت السميع العليم التواب الرحيم، يا من لا يخفى عليه خفي خاف، يا من يعلم عاقبة أمري ومآلي ويعلم نطقي قبل سؤالي. بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل، وإليك منتهى الشكوى ومنتهى قول كل قائل يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إن ناصيتي بيديك، وأموري كلها ترجع إليك، وأحزاني وكروبي وهمومي وشدائدي معلومة لديك. قد جل مصابي وضاع صوابي وعظم اكتئابي وانصرم شبابي، يا من إليه مرجعي ومآبي، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا يا رب حسن توبتي بقبولها، واشف القلوب بطبك الفعال، وامح الشقاوة بالسعادة، واكفني بكفاية يرتاح منها بالي، واسبل علينا الستر يا كريم بهداية وحماية ووقاية ورعاية والروح والريحان. يا رب، يا من يسمع ويرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من قدر السعادة والشقاء، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا مسبب الأسباب، يا رفيع الجناب، لا تحجب دعوتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، فأنت ربي ولا إله إلا أنت، عليك توكلت يا رب العالمين. يا رب، يا من تعز من قنع، يا من تذل من طمع، اجعلني راض على الدوام ولا أميل إلى الجشع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس

0: الله يفتح عليكم ما شاء الله، الله يتقبل منكم الطاعة يا رب، ويجعل كل حرف إن شاء الله حسنة في موازينك. يا الله يا الله، احنا لازم نمد بجرينا شوي قبل ما نقول
1: طبعا قبل لسه في وقت، احنا بدنا نصلي العشاء.
0: بدك تصلي العشاء.
1: بس انت الكرسي اللي كنت عم ناخده
0: اليوم اخذته
1: اليوم
0: ما شفته، ما شفته، ما ارسلنا المشايخ قالوا ما بنستعملهوش.
1: لا بستعملهوش، ما بستعملهوش.

0: مش قادر تمشي.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من

0: نعم، إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية.

0: الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
6: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
11: سبح

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة، وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إليه ولا تنظرون. فإن توليتم، بعد التحديد ده كان المفهوم إنه يقول لك يا أخوة هو مش حد ليه كده وعمال يجمع، هو اللي بيجمعني وهو اللي بيقول هاتوا شركائكم، هو اللي بيدلنا على مواطن القوة اللي نعملها فيه. ده دليل على أنه إيه، ده مش لوحده، لا ده وراه بقى حد، زي ما احنا نقول كده يقول يا الواد بتبكب ليه وايه الحكاية، ده لازم حد ايه، ده لازم حد تشد ظهره وإلا هو ما يقفش الوقفة دي كده. فكان الموقف يقتضي انه بعد التشديد دي يخليهم يتلين بشريتهم، يلين جبروتهم شوية ويأمنوا. برضو ما عملوش، قال لهم ان عملتوا الحكاية دي وبعدين اصريتوا برضو على الحكاية دي بعد المسائل اللي طلبتها منكم دي، فان توليتم اي عن دعوتي وعن الحق، أنا لا أدعوكم إلى مثيل لكم هو أنا، وإنما أدعوكم إلى من هو فوقي وفوقكم. أنا مش عايز أخذ سلطة زمنية منكم، أنا مش عايز أخذ جاه، ده الجاه كله رايح لمين؟ رايح لله. والله مش عايز جاه منكم، ده بده يمنع جاه الجبروت علشان تعيشوا كويسين ويا بعض. يبقى المسألة كلها لمصلحتكم ولا لا؟ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. شوف بقى الوقفة هنا، ما سألتكم من أجر. الإنسان يمالئ عدوه ليه؟ لماذا يمالئ عدوه؟ لأنه يخاف أن يوقع به شر. ديا من هي؟ لأني توكلت على مين؟ وأنا اللي بدلكم على مواطن القوة، يبقى الشر بتاعكم مش نازل. طيب ما يمكن شر مصايح ما فيش انما نفع يمتنع، قل هو انا هاخد منكم اجره بحيث انكم لما ما تامنوش هتضيع عليا الاجره، اذا لا تقدرون على ايه ضري ولا تقدرون على ايه على نفعي، ما دام انا لا تقدرون على ضري وانا لا اريد منكم نفعا، يبقى مركزي قوي ولا مش قوي؟ هنا كلمه اجري، الاجر هو ثمن للمنفعه. الأثمان عادة في المعاوضات إما أن تكون ثمنا للأعيان والزواج وإما أن تكون ثمنا للمنفعة. واحد

عنده بيت عايزين نشتري بيت، يبقى انت بتاخد العين بتشتري العين. ما عندوش بيت والبيت صاحبه مالكه، نقوم نقول له اديني ايه اسكن فيه، يبقى انت ما خدتش البيت انما خدت ايه، خدت المنفعه. يبقى اخذ المنفعه يبقى المقابل له ايه اجر، واخذ الذات يقابل الثمن، اشتراء وثمن، انما ده استئجار واجاره. طيب هو الانسان ساعه ما يجي ياخد اجر كده ولا يتكلم يجيب سيره الاجر، الاجر لا يدفع الا لطلب ايه، منفعه، وطلب منفعه ملحه، طلب منفعه ايه ملحه طبعا. او ما دام طلب منفعه يبقى كان الاصول ان انا اخد اجر منكم على اني بهديكم للحق. يعني اصول الاشياء وتقويمها ان انا كان المفروض ان انا ايه اخد اجر. ولا ياخذ الانسان اجرا على شيء الا اذا قدم نفعا للمستاجر، مش كده ولا لا؟ ما دام هيقدم نفع للمستاجر يبقى يستحق اجر. انا ما بطلبش اجر، فكان عملي كان يجب ان يكون له ايه، لان منفعته تعود عليكم، منفعته، فكان الواجب. ومع ذلك مش هاخد منكم ايه، ومع ذلك مش هاخد منكم اجر، مش هاخد اجر خالص كده. اما لا، ده انا بغليه، لان انا هاخد اجر من مين؟ من الله. انت ستاخذ الاجر على قدر امكانيات المستاجر، لكن هو عايز ياخد الاجر من مين؟ من الله. يبقى بيغليها ولا ما بيغليهاش؟ يبقى اياكم ان تقولوا ان التدين ده بيتعب. ما تفهمش ان لما واحد يؤثر على واحد وعنده خاصة ويؤثره بشيء ان ده يعني بيضحي، نقول له لا والله، ده انت سلكت الى السلعة الطريق المربح قوي، وما حبيتش تاخد الثمن البسيط من يد العاجز البشر، وانما اردت ان تاخذ الثمن من مين؟ من الايه؟ من الاعلى. فان توليتم يبقى الجواب ايه؟ ذلك لا يضرني. ليه؟ لانكم لن تملكوا لي ضر لاني توكلت على الله، ولن تملكوا لي نفع لان انا مش هاخذ منكم ايه؟ اجر. من العجيب ان كل مواكب الرسل حين تخاطب اقوامها تخاطبها بهذه العبارة: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر، ما أسأل الله. إلا في قصة سيدنا إبراهيم وقصة موسى. سورة الشعراء حينما تكلمت عن هذه القضية جاب لنا قصة موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون إلى آخره، فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. دخلوا في موضوع الرسالة، ما جابش سيرة وما أسألكم. ادي واحد سيدنا ابراهيم: واتل عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، قالوا بل وجدنا اباءنا. ولا تكلمش ما اسالكم عليه من ايه. ادي اثنين، سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم. طيب وبعدين؟ كذبت قوم نوح اللي احنا بصدده المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. ادي مين؟ ادي نوح. طيب وبعدين؟ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. طيب وبعدين؟
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وبعدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. موكب كله يقول إيه؟ ما أسألكم عليه من أجر. فكأن الرسل بتقول لهم يا ناس افهموا لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه لكم من منفعة. نبقى احنا بنقدم المنفعة ولا احنا مش عايزين مين؟ منكم انتوا قال إنما هناخد أجرنا من مين؟ ليه؟ لأن المنفعة التي نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها، إنما يقومها واضع المنهج ومنزله على رسله. طب ولماذا جت في الموكب كله كده وفي الرسول عندنا برضه؟ مش قال برضه لا أسألكم عليه أجر ولا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة؟ الله قال كده ولا لا؟ طب إيه الحكاية بتاعت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى؟ ما جتش الحكاية دي عندهم أبدا. قال لك لأنك حين تأخذ أجرا على منفعة تقدمها للغير لا بد أن لا يكون للغير معك منفعة، إنما واحد عمل لك منفعة وعملت له أنت حاجة يبقى واقع الأشياء إننا ما ناخدش عليها أجر منه. طب إبراهيم قال لك لأن إبراهيم لما دعا أول ما دعا عمه وعمه بقى كان وياه في التربية وله عليه حق هيقول له هات لي أجرة؟ ما يمكنش يقول فيه. طب وموسى؟ أم قال لك موسى إيه؟ ده موسى فرعون اللي مربيه وقاعد عمال قرة عين لي ولك وهو اللي خده وامرأته قالت نتخذه ولدا ومش عارف إيه وعيروا بها في الآخر. قال له ألم نربك فينا وليدا؟ أنت نسيت الحكاية دي، فما بالك إذا قال له هات أجر بقى يقول له يا سيدي لا ده أنا مربيينك. إذا لا في إبراهيم ولا في موسى جاءت إيه؟ مسألة الإيه؟ مسألة الأجر. فإن توليتم فلا حزن لي ولا جزع ولا شيء لأنكم لن تصيبوني بضر ولن تمنعوا عني منفعة. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، ده أنا مش انتوا اللي قلتوا لي تعالنا بالهدى علشان تأجروا منا أخذ أجركم، ده اللي بعتني هو اللي يأخذ. هب أن لك صديق وبعثت أنت من عندك واحد عشان يعمل له عمل، تبقى الأجرة تاخدها من مين؟ من اللي رايح تعمل له العمل ولا من اللي بعثك تعمل؟ من اللي بعثك تعمل، أمر منطقي وأمر طبيعي. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. نجيناه ومن معه في الفلك، كأن الأمر الذي جاء من العذاب كان المنطق أن يشمله، لأن لا يقال نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك من أنت كنت توجد أن تقع فيه. أما قال لك إيه وطوفان، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. المفروض مثلا لما مطر ينزل تقوم الأرض تشرب، لكن ده المطر نزل من السماء والأرض مطلعة إيه؟ ولذلك شوف، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالتقى الماء على أمر إيه؟ قد قدر، يعني أمر مقدر، حتى لا يقال إن دي ظاهرة طبيعية، لا يقالش إن دي ظاهرة إيه؟ نقول له طب يا اخويا اللي بتقول انها كانت ظاهره طبيعيه وناس شافوا الطوفان وركبوا في السفينه، قال له طب هي السفينه دي كانت موجوده؟ ده قعد يعمل في السفينه قبل كده بمده، بدليل ان القصه القرانيه الثانيه هتتكلم عن قصه الايه؟ واصنع الفلك بايه؟ باعيننا ووحينا. طيب ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه تسخرون. تبقى يعني ادي مساله سبيل.

بعد ذلك اللي ينجو ده لوحده كده يوم ياخد حتى المواشي من كل فصيلة ذكر وأنثى. أم قال لك ده شوف التعبير حتى هنا، فنجيناه ومن معه. طب من معه دي من للعاقل؟ طب لكن ده وياهم حيوانات وطيور ومش عارف ايه مش كده؟ أم قال لك لا، لأن الحيوانات والطيور الأصل في وجودها لخدمة من؟ لخدمة الإنسان، يبقى لخدمة العقلاء دول. طب ولماذا تحرم هذه الأجناس المسخرة للتسبيح من أنها تعلم الحق فوق علم العقلاء؟ معلموناش مش ربنا فبعث الله ايه؟ غراب. قال الغراب بيعلمنا احنا، وبعدين نقول ده حيوان، يا ريتك حيوان مش كده. فبعث الله غرابا ايه؟ ليريه كيف يواري، هو بيعلمه. نعم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. الفلك دي من الالفاظ التي تطلق على المفرد وعلى الجماعه، والفلك التي تجري في الايه؟ في البحر. وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. الله، نجينا. احنا قلنا ان كل شيء يتحدث الله فيه عن ذاته يتحدث عن الذات بضمير الافراد، ولكنه يتحدث عن الفعل بضمير الجمع. لما قال إيه؟ إنني أنا الله، إنني أنا. إنما لما جه يقول في الفعل إنا نحن نزلنا الذكر، فكل شيء فيه فعل يجي بضمير الإيه؟ يجي بضمير الجمع. إنما الشيء اللي فيه الذات يجي فيه ضمير الإيه؟ الإفراد. نجينا، كلمة نجينا وأنجينا، أنجى دي للتعدية، أنجيت فلانا من كذا. إنما نجى تدل على إن في معالجة إيه؟ معالجة شديدة. وما دام في معالجة شديدة يبقى الفعل يتكرر، الفعل إيه؟ يتكرر. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. خلائف مين؟ الخليفة هو الذي يجيء بعد سابق، يبقى خليفة. الخليفة دي مرة يجي للأقل ومرة يجي للأعلى. حين توجد العناصر المؤمنة في السفينة ويغرق الكل، يبقى جعل الصالح خليفة للطالح. لكن لما أقول خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الإيه؟ وبعدين لما يقول وجعلناكم خلائف في الارض لننظر كيف تعملون، ان كنتم مؤمنين تبقوا خليفه للفاسدين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ايه؟ لنستخلفنهم في الارض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم ايه؟ امن، يعبدونني الى اخر. فاذا الخليفه اما ان يكون صالح خليفه لصالح، واما ان يكون صالح يخلق مين؟ يخلق فاسد. وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. احنا قلنا الايات اما ايات الاعتبار لتهديك الى الايمان بالقوه الخالقه، ودي ايات الكون كله، ومن اياته الليل ايه؟ ومن اياته الشمس ايه؟ ومن اياته انك ترى الارض، ومن يبقى كل شيء في الكون يدلك على ان الكون مخلوق على هيئه الحكمه ولغايه، مش ضربه لازم كده، لا، مخلوق لغايه، بدليل ان الاشياء فيه منتظمه انتظام. اذا اردت ان تعرفها فانظر الى ما ليدك فيه دخل وما ليس ليدك فيه دخل. كل ما ليس ليدك فيه دخل على استقامته لا يتغير. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجه بايه؟ لان ما لناش ايد فيه. انما لما يبقى لنا ايد في حاجه اختيارنا بيدخل، نبقى بنفسد ولا بنعمل ايه؟ بنفسد.

فالآيات إن كانت بمعنى الأشياء العجيبة في الكون اللافتة إلى وجود الصانع تبقى دي الآيات الكونية، ودي مناط الاستدلال العقلي لوجود الإله. وإما أن تكون آيات أي أمور عجيبة جاءت على أيدي الرسل لتقنع الناس بأنهم صادقون في البلاغ عن الله، اللي بنسميها إيه؟ معجزة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. أدي الآيات الإيه المعجزة. يبقى إذن في آيات للقمة اللي هي إيه؟ آيات اللفتة إلى الحق، وفي آيات المعجزة اللي لفتة للبلاغ عن الحق، وبعدين آيات للأحكام اللي هي في القرآن آيات محكمات هن أم الإيه. يبقى الآيات كم حاجة؟ إما آيات تلفت إلى الحق الأعلى وهو الخالق، وإما آيات تثبت صدق الرسول المبلغ عن الله، هذه المرتبة الثانية، وإما آيات أحكام بالملك. يبقوا كذبوا بآياتنا، أي آيات كذبوا بها؟ ده بالكل كذبوا بالآيات الكونية، فلم يلتفتوا إلى بديع الصنعة فيها وإلى حكمة التكوين والترتيب والرتابة، وكذبوا الآيات اللي جاء بها المعجزات، وكذبوا الآيات اللي جاء بها الأحكام. يبقى كذبوا بآياتنا واخد إيه؟ أشه كله. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر الخطاب لمن؟ لكل من يتأتى منه النظر، وأولهم سيدنا رسول الله اللي الخطاب له. انظر، إنما تكون انظر لأمر حسي، إن وجهت نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليك. وهذه أمور غائبة، والأمور الحسية تقع مرة واحدة ثم تصبح خبرا، فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه. ولذلك احنا قلنا ان الآيات اللي حدثت اللي جاءت معجزة للرسل كانت كلها آيات ايه؟ حسية كونية. الذي شاهدها آمن بها، الذي شاهد حكاية الطوفان يؤمن به، اللي شاهد ان إبراهيم اترمى في النار مثلا، اللي شاهد ان مثلا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق يؤمن به، اللي شاهد ان عيسى احيا الموتى واغلق من الطين، اللي شاف دي يؤمن به، واللي ما شافهاش ايمانه بها على قدر توثيقه لمن اخبر. فان كان المخبر احنا امنا بها لان القران ايه؟ لان القران قال إيه؟ لكن المعجزه اللي هي الحسيه دي الكونيه اللي تقع مرة واحدة، فمن رآها فهي حجة عليه، ومن لم يرها فإيمانه بها على قدر التصديق، ما تنفعش. وهذا هنا ليه؟ لأن الرسالات السابقة كانت رسالات موقوتة، موقوتة زمانا ومكانا، فجاي الآيات على قد الناس اللي إيه اللي يشوفوا. لكن الدين اللي جاي علشان ينتظم الناس منذ أرسل رسول الله إلى أن تقوم الساعة، تنفع فيه الآية الكونية؟ تبقى لازم تيجي فيه آية باقية، آية إيه؟ مش تنتهي مرة واحدة وتنتهي زي عود الكبريت ولعه وخلاص وانتهت، لا، بحيث يستطيع أن يقول من يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم الساعة بلحظة يقول محمد رسول وتلك معجزته. محمد رسول وتلك، اللي تبع رسول تاني ما يقدرش يقول رسول وهذه معجزته، لأنها إيه؟ أمر حسي انتهى. وهذا هو السبب في أن القرآن جاء معجزة لرسول الله، معجزة عقلية باقية، يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول محمد رسول وتلك معجزته. فانظر، ساعة تقول لك فانظر، نقول له حينظر إيه؟ ده ما حصلت الحكاية دي وانتهت. إنما تقول انظر لشيء موجود يمكن أن يحاسب. أما قال لك أهديا كما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ده حكاية الفيل حصلت إمتى؟ متى حصل؟ ده في يوم ميلاد النبي عليه الصلاة. طب وهل النبي ده كان ده اتولد عام الفيل؟ هو اتولد عام الفيل يعني العام اللي حدث فيه

0: فيه. طب اين هو من انه الم ترى؟ ما شافهاش طبعا، انما شافها الناس اللي كانوا قبل كده. قام قال لك علشان تفارق الاداء، ان عينك تشوف الحاجه وودنك تسمع وكل حاجه، انما من الجائز ان تخضعك هذه الحواس. انما اذا قال لك الله قولا هو غائب عنك وغير مسموع لك الان وغير مرئي لك الان، وربنا قاله، يبقى خذه على انه اقوى من رؤيه العين. خذه على انه ايه. ولذلك لما يجي يفسر الم ترى كيف فعل ربنا، الم تعلم. طب وعدا ليه عن الم تعلم وجاب الم ترى؟ ليدلنا على ان العلم الماخوذ من الله عن امر غيبي يجب ان تتلقاه بالقبول اكثر من تلقيك لراي العين وليس مع العين. ان بقول له فانظر، كان يعني دي مساله ايه، انظر يعني اعلم. فكان المساله مجسمه عند ما دام ربنا انت، بقى المساله ايه مجسمه عند الرسول كده وعند من يؤمن بالله، كانه ايه، كانه شايف. ساعة ما يسمع القصة كأنه إيه؟ ليه؟ لأن الذي يقدح في الأخبار إنما خوفك من أن يكون المخبر كاذبا. اللي بيقدح في الخبر إيه؟ يمكن يكون المخبر كاذب، إنما إذا كان المخبر إيه؟ صادق. تقول لما يقول حاجة أنا مش شايفها تبقى هي إيه؟ تبقى هي واقعة، لأنه لا يتحدث إلا عن إيه؟ إلا عن واقع. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الله ما قالش الكافرين، قال لك لاننا قبل ما نعذب انذرنا. ومن انذر يبقى اعذر ولا ما اعذرش؟ ما خدناهمش على وماهم، ده احنا انذرنا. طب فانظر كيف كان عاقبه المنذرين. انظر الخطاب لرسول الله، وخطاب رسول الله مكتوب في امته ايضا. ايه يعني معناها؟ اما قال لك دي تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم، فان صادفك من قومك ما صادف قوم موسى فاعلم ان العاقبه ستكون لك كما كانت العاقبه لمين؟
1: لنوح.
0: يبقى ده تسليه لمين؟ تسليه وتحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله، بان ناس وقفوا للرسول وحصل لهم ايه؟ وحصل لهم كذا وكذا وكذا. ثم بعثنا من بعده، بعثنا كلمة بعث صحيح أرسل، إنما إيثار كلمة بعث دي، ده البعث دي معناه إن كان شيء موجود وبعدين انتهى وبعدين إيه؟ بعثنا. طب إيه حكاية في الرسل؟ بعثنا الرسل. أم قال لك لأن أول ما خلق ربنا الخلق إدى لآدم المنهج، فكل تغيير بعد ذلك في المنهج فمس وإمكانه. فلما نجيب رسول ما بنمشيش، إنما نحن بنبعث اللي كان موجود. يبقى إيه؟ مذكرين الفطرة السليمة بما إيه؟ يبقى آثر كلمة الإرسال على البعث عن الإيه؟ الإرسال. لأن البعث يشعر بوجوده شيء ثم انتهى الشيء ثم بعثنا ذلك الشيء، زي البعث بتاع القيامة، كنا موجودين وبعدين نموت وبعدين ربنا بإيه؟ يبعثنا. بعثنا يعني إيه؟ أم قال لك الشيء اللي إحنا، لأننا مش معقول نجيب الإنسان الخليفة وننزله خلافة في الأرض وبعد ذلك نسيبه بدون منهج. الكلام اللي قلناه في آدم يبقى لازم إدناه منهج. أمال إيه اللي قال؟ طرأت الغفلة. طرأت الإيه؟ الغفلة. ولما طرأت الغفلة احتاجنا منا الإيه؟ نبعث الكلام القديم نقوله تاني ونعيده ومش عارف ايه. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد مين؟ نوح. مسألة نوح دي واخدة يعني مقدمة الركب كده ليه؟ ام قال لك لان نوح ده قالوا انه الرسول العام للناس جميعا ايضا، زي ما محمد عليه الصلاة والسلام رسول الى الناس جميعا، هو ده كده. قال لك ليه؟ قال لك مش هو نزل عام للناس، ده هو طلع عام بخصوصي ان اللي موجودين هم اللي في السفينة. اللي موجودين هم اللي ايه؟ ده يدل على ايه؟ على ان سكان الارض في الايام دي اما مؤمنين واما الكافرين انتهم، فكلا اخذنا بايه؟ بذنبه. منهم من كذا ومنهم كذا ومنهم من اغرقنا خسفنا به الارض ارسلنا صيحة عملنا، واللي باقيين هم مين؟ كل اللي في الدنيا. يبقى رسول عام بخصوص الايه؟ بخصوص ايه؟ خصوصية المرسل اليه. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. رسلا إلى قومهم، هل قص الله كل أخبار الرسل؟ قال لك لا، ده قال منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص، بقى يقص يعني أولي العزم اللي لهم كده. إذا كان قص لنا أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون 100,000، يعني معناها عدد، يبقى إن كان رحل شوية كده أقل من 100,000 يبقى بقى ما جابش أقل حاجة من إيه؟ 100,000. يبقى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، اللي كانوا إيه؟ لأن كل الرسول كان يأتي للأمة، الأمة المنعزلة، العالم كان على طريقة الانعزال زمان، معنى طريقة الانعزال يعني احنا من كم، من 200 سنة ولا من قبل ما نعرفش امريكا دي، مش كده ولا لا؟ وبرضو لما تقدمها في زمان ما كناش نعرف مثلا القارة الفلانية، ما نعرفش المناطق دي، ما نعرفش العالم اللي بعد المسح الجوي، وبعدين مسح الجوي عرفوه صورة، لسه يمكن ما عرفوش ايه، ما عرفوش واقعا حقيقة الايه المعرفة. فكان كل جماعة في يقول طب الله، هو الانسان مش كان محصول في زمان، ما دام جاء ادم وذريته مش كانوا في حته؟ اما قال لك ايه، وكانوا في حته، لكن بقى عاده لما يكون قوم موجودين ووسائل اقتياتهم في الارض واسعه يبقوا موجودين كلهم، اللي عايز حاجه ياخدها، ما تاخد الفدان ده تاخد العشرين فدان دول، انما كل ما يكتر وتضيق بقى الرقعه يقوم الغير يعمل ايه؟ يلتمس بقى مكان. اللي سبق خد الفدانين دول وخد، وبعدين ما عادش حوالينا حاجه، يقوم يعمل ايه؟ يقول لك وانا هقعد اضايق نفسي واتضايق، لما الارض واسعه اجري، من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وايه؟ واسع. يوم كل ما يجي يضيق يوم ينتقلهم، ينتقلهم، لما ينتقلهم مره ينتقلوا لمواقع الغيث، لانه لازم يكون في ريح ميه، لازم يكون في ريح ايه؟ هي دي اصل الحياه. لكن في التاريخ يلاحظ ان بعض الحضارات والحاجات كانت كلها حوالين الوديان والمياه، ابتدأوا العرب يتفرقوا في الصحاري، في الحتة اللي ما فيهاش ايه، ما فيهاش مية، ويقعدوا بقى لما يشوفوا واحة كده وفيها نبع من الماء، يا سلام، قال لك ايه، ولانهم اصلهم كان الاول عند مين؟ عند السد. لما سد مقرب حصل له اللي حصل، اغرق، لما اغرق الناس خافت من شكل الميه، فقال لك لا، نبقى نشفت للشرب وبلاش الحكايه بتاعت الميه دي لما تيجي معلم، ما هو العدوين اللي ما نقدرش عليهم الميه والايه والنار، الماء والايه والنار. فلما شافوا السد مقرب والسد انهد وبتاع وقامت الدنيا قايمه كده وغرقهم، خافوا من مين؟ اللي شاف الهول دي ساعة ما يشوف المية بالكثرة دي يعني ايه؟ فبقوا يروحوا في حتة ما فيهاش مية، صحاري يقعدوا ويقول لك نفحى كبير هنا وناخد من المية على قدنا، احنا مش قدها، احنا مش ايه؟ قدها. إذا فبقت العزالات، اللي هنا ما يضرش اللي هنا واللي هنا ما يضرش اللي هنا، وداءات الأمم تختلف باختلاف الأمم، فكل جماعة يروح لهم ايه؟ وإن من أمة إلا خلا فيها ايه؟ بس منهم من قصصنا ومنهم من لم نقصص. وهنا بقى قال ثم ايه؟ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. هل دول من الذين لم يذكرهم الله؟ لا، ده نوح جه وكان بقى والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، مش كده؟ الله. والى مدين اخاهم ايه؟ شعيبا. الله. طب اما ما جاب لنا سيرة مين؟ هنا هينتقل على مين الآية الثانية؟ هيجي عند موسى. بين نوح وموسى كام؟ ده حاجات كتير قوي. بينهم وبين بعض حاجات كتير قوي في الموكب ده، ما جابش لنا سيرة الى عاد اخاهم هود، الى ثمود اخاهم ايه صالح، ما جابش لنا الحكاية دي، وان كانوا جايين في قصص ايه، في قصص ايه، في قصص اخرى، انما هو بده يجيب عيون الرسالات، عيون الرسالات. ثم بعثنا من بعده، اي من بعد نوح، رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبين. رسلا الى قومهم، مدام رسل وإلى قومهم، قوم مضاف ورسل جمع، يبقى كل رسول إلى إيه؟ إلى قومه. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أحادا. زي مثلا ما نكون أنتم موجودين، كل واحد منكم له سيارة برا وقاعدين، يقول هيا اركبوا سياراتكم، الخطاب لكم جميعا والسيارات جمع، اركبوا سيارتكم، يعني اللي يركب كل واحد منكم. الاستاذ يدخل على الدرس كده ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم، ده امر للجمع. وكتب

0: بقى اكنهم برضو عملوا زي اللي كانوا قبل مين؟ ايام نوح اللي كذبوا برضو بايات البينات. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. والا لو امنوا الناس كده ما كانت في الرسل موكبها ينقطع ولا لا؟ يبقى لازم نعم. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الطبع هو الختم، ومعنى الختم ان المختوم ما داخله لا يخرج وما خارجه لا يخرج. نطبع نختمه، معنى نختمه يعني ايه؟ يعني اللي جوه ما يخرجش واللي بره طبع الله على قلوبهم المنافقين. يعني عمل ايه؟ قال لهم ما دام انتوا عاشقين النفاق والكفر خلوه بره، يبقى اللي جوه ما يخرجش واللي بره ما يدخلش. طيب ما دام الطبع منسوب لمن؟ الطبع منسوب لله. يجي بقى دي ياخدها بقى الناس اللي ايه؟ اللي بيلتمسون ثغرات في المنهج. يقول لك ما دام ربنا اللي طبع على قلوبهم، طب هم ام قال لك هو طبع على قلوبهم بدون وصف ولا طبع على قلوب المعتدين؟ يبقى الاعتداء وقع اولا فطبع. معنى اعتدى يعني ايه؟ لم ينظر في الايات وكفر وعمل مش عارف ايه. قال له مش انت عايز اخواك اشبع به؟ يبقى اذا الطبع مش ابتداء. الطبع مش ايه؟ مش ابتداء. كذلك نطبع على قلوب الايه؟ المعتدين. يبقى الاعتداء وقع اولا منه ثم جاء الطبع لتصمينهم على ما عشقوه وألفوه. زي ما تقول للواحد انت سئل فلان ده اشبع بي يا اخوه، ما اغناني عن الشرك، ما اغناني عنك، مع السلام، بل بالعكس اساعدك. اساعدك بايه؟ ام قال لك اجي اطبع على قلبك عشان اللي جوه يتنوا ايه؟ ما دام انت ليك الف بيه وعشقه قوي ومتمسك بيه، لا حافظ عليه يا اخوه خلي لك. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك المدام دكم كذبوا بما كذب به من قبلهم، يبقى قال زي دي طبعنا عليهم زي ما طبعنا على مين؟ على من تقدم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. موسى وهارون رسولين اثنين يعني مبعوثين. طبعا احنا عارفين ان الاصل في الرسالة هنا موسى، لكن قال ايه؟ قال انا خاف ان يكذبون فارسل معي ايه يا اخي هارون، مش عارف افصح مني لسان ومش عارف ايه وبتاع. قال له قد اوتيت يلا زي بعضنا اديك لك يا موسى نبعث اخوك وياك. يبقى الاصل مين؟ ولذلك يقول ايه مره؟ يقول اذهب الى فرعون لمين؟ لموسى. ومره يقول اذهبا الى فرعون، ومرة أقول اذهب أنت وأخوك بآياتنا. يبقى كم حاجة؟ اذهب دي لوحده لأن هو الأصل في الإيه؟ في الرسالة. طب اذهب أنت وأخوك برضه هو لا زال الأصل لأن أخوك معطوف عليك. طب واذهبا بقوا زي بعض، بقوا إيه؟ زي بعض. ولا تنيا الله. يبقى خدت كم مرحلة؟ المرحلة الأولى إن موسى هو الرسول خلاص، وبعدين موسى ترجى ربنا قال إنني أحلل عقدة من لساني يفقه قولي مش عارف وين، وبعدين أرى أخويا أفصح مني اللسان فأرسله معي علينا يصدقني مش عارف. قال له طيب أوتيت سؤلك يا موسى ويجي. يبقى مرة أقول اذهب، مرة أقول إيه اذهب أنت وأخوك، ومرة أقول اذهبا إلى فرعون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم.

0: هم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.